ضر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل، أمن 24 صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق.

0: بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24 صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.
1: وطن يستحق صوتا مسؤولا، لأن فلسطين تستحق إعلاما مسؤولا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد راح نواصل.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس بنغطي حدث، احنا بنوثق حاضر وبنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن. لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الأمان الذي يحرسه رجال واصلوا الليل بالنهار لتبقى هذه الأرض صلبة وعصية على الانكسار. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة أمن 24، أهلا وسهلا بكم في إطلالة صباحية جديدة نفتح فيها ملفات الوطن والميدان، ونرصد معكم أبرز التطورات الأمنية والسياسية والمجتمعية. ومن هنا من نبض الشارع وعيون الأمن الساهرة نبرق بتحية إجلال إلى كافة أجهزتنا الأمنية. صباح الخير لرجال الأمن الوطني سياج الوطن وحماة النظام، وصباح اليقظة لفرسان المخابرات العامة العيون الساهرة على الأمن القومي، وتحية لرجال الأمن الوقائي درع السلم الأهلي والمجتمعي. ولأسود الاستخبارات العسكرية حراس الانضباط وأمن المؤسسة. كما نحيي ركيزة الميدان طواقم الشرطة وبسالتهم في حفظ الأمن الداخلي وملاحقة الخارجين على القانون ومروجي المخدرات، ونثمن جهود جهاز الضابطة الجمركية خط الدفاع الأول عن أمننا الاقتصادي والغذائي في حماية الأسواق وضبط السلع الفاسدة وغير القانونية. وفي قلب هذا العطاء الميداني نلفت عنايتكم مستمعينا إلى أن أياما قليلة فقط تفصلنا عن محطة وطنية ينتظرها كل بيت فلسطيني، وهي إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة. وبهذه المناسبة نتمنى لأبنائنا وبناتنا دوام التوفيق والنجاح، وندعو إلى التعبير عن الفرحة بمسؤولية ووعي وبما يحفظ أيضا الأمن والسكينة العامة. مستمعينا، بعيدا عن ملفاتنا المحلية قليلا، ليلة أمس كانت ليلة تاريخية استثنائية حبست أنفاس الملايين حول العالم وفي فلسطين أيضا، حيث توجت إسبانيا بلقب كأس العالم بعد مباراة جنونية وتاريخية تغلبت فيها على الأرجنتين لترتدي إسبانيا ثوب الفرح العالمي. وهارد لك للأرجنتين. ولكن في ذات الوقت الذي كان العالم فيه يتابع هذه الفرحة المستديرة، كانت بلدة دير جرير ترسم مشهدها الخاص بمداد من نور وتضحية، حيث زفت البلدة شهيدين بطلين ارتقيا برصاص الاحتلال ليرسما بدمائهما الطاهرة درب حرية هذا الوطن الذي لا ينام على حقه. أما في ملفنا السياسي فنرصد معكم تسارع المخططات الاستيطانية التي تستهدف قطاع غزة، ومحاولات الاحتلال فرض واقع جيوسياسي جديد وتغيير معالم القطاع في إطار مشاريع تصفوية ترفضها الإرادة الفلسطينية وتتحطم دوما أمام صخرة الصمود الوطنية. إذن تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة في محافظات الوطن: القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6، وطوباس 106. وأيضا من خلال البث المباشر على موقعنا الإلكتروني amn.bs وتلفزيونات التفاعلية على مدى تي في وحضارة تي في وكولزونا. ملفات عديدة وقراءات شاملة نناقشها معكم في هذا الصباح. معكم من الإعداد والتقديم أنا تالا الهدار، وفي الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد.

0: بكم في جولة الصباح مجددا على أمن 24 أينما كنتم. وقبل البدء بأولى تفاصيل ورقات ملفنا مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24. على آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وأبدأها وإياكم من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة، عطار القديمة أيضا مغلقة، عبود تفتيش، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، حزمة البلد بالاتجاهين تفتيش، كرملو تفتيش للخارج. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا دورة، الفوار، راس الجورة، زيفيطة، سعير، النبي يونس والعروب العجوري. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبطة أيضا مغلقة. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة، وللتذكير حالة الطرق متغيرة في كل لحظة. طاقم العمل في أمن 24 دوما يتمنى لكم طريقا آمنة وعودة سالمة لأحبائكم. ومن أحوال الطرق مباشرة أنتقل وإياكم لرصد حالة الطقس لهذا اليوم، وأيضا ما المتوقع للأيام القادمة، وما إذا كان درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها خلال الأيام المقبلة. مباشرة نستمع إليها مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية، ويستمر الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. ويوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. يوم الخميس لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32 إلى 22، رام الله والبيرة وخليل الرحمن 31 إلى 21، نابلس 33 إلى 23، جنين وطوباس 36-25، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا لك من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف دولار بثلاثة شواكل وأربع أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواكل وثمان وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل وسبع وأربعين أجورة. أهلا بكم من جديد إلى جولة الصباح على أمن 24 وإلى أبرز عناوينها. شهيدان وثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستوطنين على قرية دير جرير شرق مدينة رام الله. مصابون في قصف مدفعي للاحتلال على حي الزيتون شرق مدينة غزة. وصول 16 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية. الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل والمنشآت شرق جنين. المستوطنون يصاعدون هجماتهم الإرهابية في الضفة الغربية، إحراق مساجد ومنازل واستهداف للمواطنين. مستوطنون يهاجمون أهالي صريف ويصيبون مسنا بجروح ويتلفون أشجارا مثمرة جنوب يطا. جيش الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية شمال غرب القدس. بعثات دبلوماسية تدعو سلطات الاحتلال إلى وقف الاعتقال الإداري والإفراج عن المحتجزين دون تهمة. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تحذر من تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي وتهديده للوجود المسيحي الفلسطيني. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا من طمرة بأراضي 48 على هدم منزله. ومن العناوين إلى تفاصيل، أعلنت وزارة الصحة بعد منتصف الليلة استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم فراخنا البالغ من العمر 53 عاما وأحمد أبو مخو البالغ 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله، وذلك بعد إصابتهما خلال هجوم نفذه مستوطنون على البلدة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم.

في قطاع غزة أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما أصيب آخرون إثر استهداف منزل يعود لعائلة خويطر شرق المدينة في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين. ووصل 16 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية وسط استقبال من ذويهم، وذلك في إطار مواصلة اللجنة تسهيل عمليات نقل الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفيات داخل القطاع. وفي مدينة بيت لحم ضبط جهاز ضابطة الجمركية صهريجا محملا بنحو 38 ألف لتر من المحروقات المهربة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الأمنية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وفي الشأن الميداني، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من قرية إماتين شرق قلقيلية بعد اقتحام القرية ومداهمة ورشة عمل عند مدخلها الرئيسي، كما استولت على مركبة كهربائية قبل انسحابها. وفي القدس المحتلة، أخطرت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في بلدة كفر عقب بإخلاء منازلهم خلال أسبوع تمهيدا لهدمها، كما وضعت مكعبات إسمنتية في منطقة الخنيدق شمال غرب القدس تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية جديدة في وقت بلغ فيها عدد الحواجز والبوابات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 917 حاجزا وبوابة، من بينها 244 بوابة نصبت بعد 7 تشرين الأول عام 2023. هذا وصعد المستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم اعتداءاتهم في محافظات الخليل ونابلس ورام الله، حيث أحرقوا منازل ومسجدا في مسافر يطا، واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم، وسرقوا رؤوسا من الأغنام، كما هاجموا بلدات وقرى فلسطينية وأحرقوا منزلا في جنوب نابلس وأصابوا عددا من المواطنين بجروح ورضوض. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا 3488 اعتداء خلال نصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن استشهاد 17 مواطنا. وفي شمال غرب الخليل، أصيب مواطن مسن وعدد آخر من المواطنين بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين على الأهالي في بلدة صريف، كما أطلق مستوطنون قطعانا من الأبقار في أراض زراعية جنوب يطا، ما ألحق أضرارا بالأشجار والمزروعات. وفي مدينة جنين، أخطرت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بوقف العمل والبناء في المنطقة الشرقية من المدينة بالقرب من مستوطنة، ضمن سياسة متواصلة تستهدف الحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم. وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن طرح سلطات الاحتلال عطاء جديدا لبناء 342 وحدة استيطانية في مستوطنة أرائيل بمحافظة سلفيت، كما أعلنت عن أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على 16 دنما ونصف الدنم من أراضي المواطنين جنوب نابلس بهدف شق طريق استيطاني يربط بين مستوطنتين. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردين من التصعيد الخطير في اعتداءات المستوطنين، مؤكدا أن هذه الجرائم تستوجب تدخلا دوليا عاجلا لتثبيت وقف إطلاق النار ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني. بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لوحي فتوح أن إحراق منزلين ومسجد لتوان في مسافر يطا يجسد اندماج إرهاب المستوطنين مع المؤسسة العسكرية للاحتلال، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الجرائم.
مدينة قلقيلية نظم أهالي بلدة عزون وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة، مطالبين بإزاحة الحواجز والبوابات العسكرية التي تعيق حركة المواطنين وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية. جانب آخر، وجهت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رسالة إلى رؤساء الكنائس في العالم، حذرت فيها من المخاطر التي تهدد الوجود المسيحي الفلسطيني في الأرض المقدسة نتيجة التوسع الاستيطاني وسياسات الاستيلاء على الأراضي، داعية موقف دولي واضح لحماية الأرض المقدسة والوجود المسيحي الفلسطيني. وفي الداخل المحتل، أجبرت عائلة من مدينة طمرة على هدم منزلها ذاتيا بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم لتجنب الغرامات الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال. وأعربت بعثات دبلوماسية أوروبية وغربية في بيان مشترك عن قلقها من التوسع في استخدام سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري، مشيرة إلى وجود أكثر من 9,000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم آلاف المعتقلين إداريا دون تهمة أو محاكمة، داعية إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين.

0: إذن من هنا مباشرة أنتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لمتابعة موجز الأخبار. يرصد كافة الأحداث الميدانية خلال الساعات الأخيرة. مباشرة تنضم إلينا زميلتي حور المصري. حور أهلا بك معنا ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك تالا وصباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي إذاعة من 24. شهدان وثلاث إصابات خطيرة في هجوم للمستوطنين على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله منتصف الليلة الماضية. إصابة عدد من المواطنين في قصف المدفعي شنته قوات الاحتلال على حي زيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأيضا إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرق خان يونس جنوبي القطاع. جهاز الضبط الجمركية يتمكن أمس من ضبط صهريج في محافظة بيت لحم محمل بنحو 38 ألف لترا من المحروقات المهربة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة تهريب المحروقات وحماية الاقتصاد.

0: الاحتلال أمرا عسكريا جديدا يقضي بالاستيلاء على 16 دونما من أراضي جنوب محافظة نابلس بهدف شق طريق استيطاني يربط بين بؤرتين استيطانيتين. ميدانيا، قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامها المستمر حتى هذه اللحظة لمدينة قلقيلية منذ فجر اليوم. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها ليوم 40 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا ليوم 27 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يقتحمون تجمع حلق الرمان في مدينة أريحة ويطلقون مواشيا بين مساكن الأهالي. وفي سياق آخر، مستوطنون يشعلون النيران في أراضي زراعية في منطقة خلة القتيل شمال بيت دجن شرق مدينة نابلس بعد منتصف الليلة الماضية. نهاية هذا الموجز وإليك تالا.
1: شكرا لك زميلتي حور، وأهلا بكم من جديد مستمعي ومشاهدي إذاعة أمان 24.

إطار متابعتنا لأبرز المستجدات الأمنية، نرصد معكم الآن آخر أخبار جهاز الشرطة خلال الساعات الأخيرة وأبرز القضايا والإجراءات التي تعاملت معها الطواقم في الميدان. إذن ضبطت الشرطة أشتال ماريجوانا ومواد يشتبه أنها مخدرة في الخليل، وقبضت على أشخاص لحيازتهم مواد يشتبه أنها مخدرة في بيت لحم. ففي مدينة الخليل ضبط فرع مكافحة المخدرات أشتال ماريجوانا وحبوب ومواد يشتبه أنها الحشيش المخدر والماريجوانا، وقبض على 4 أشخاص. أما في مدينة بيت لحم قبض فرع مكافحة المخدرات على سبعة أشخاص في قضايا منفصلة لحيازتهم مواد يشتبه بأنها الماريجوانا المخدرة وأدوات تعاطٍ، وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لإحالتهم والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول. وأيضا سلم مواطن ابنه لفرع مكافحة المخدرات بعد الاشتباه بحيازته وتعاطيه مواد مخدرة. جاء ذلك بعد أن قام مواطن بإبلاغ فرع مكافحة المخدرات عن تعاطي ابنه للمخدرات، حيث توجهت قوة من الفرع للمكان وقبضت عليه وضبطت بحوزته حبوبا يشتبه أنها مخدرة وملزمة بوصفة طبية، وأكدت الشرطة التحفظ عليه لإحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيم طول كرم، لا تزال آلة الاحتلال تواصل عدوانها اليومي مخلفة دمارا واسعا ونزوحا قسريا ومعاناة إنسانية تتفاقم يوما بعد آخر، بين أصوات الرصاص والمنازل المهدمة والعائلات التي أجبرت على مغادرة بيوتها تتكشف تفاصيل واقع يعيشه المخيم منذ أشهر طويلة. الزميلة حور المصري أعدت لنا هذا التقرير فلنستمع إليه.
1: ما إن تقترب الساعة من الخامسة صباحا حتى يتبدد سكون الفجر في محيط مخيم طول كرم، المشهد ذاته يتكرر كابوسا يوميا. وابل كثيف من الأعجرة النارية يوقظ السكان على الخوف والترقب. ليس هذا اقتحاما عابرا، بل هو اليوم التاسع والثلاثون بعد 500 من عدوان الاحتلال.

0: كان المتواصل الذي حول المخيم إلى منطقة عسكرية مغلقة وأطبق بخناقه على التجمعات المحيطة به. هنا في الحي الشمالي وضواحي النابة وكتابة لم يعد الصباح بداية هادئة ليوم جديد، بل بات امتدادا لليال قاسية فقد فيها الأهالي شعور الأمان. يستيقظ السكان على صراخ الجنود الراجلة وتهديداتهم بإطلاق النار، ليسارع الأطفال والنساء للاتجاه إلى الغرف الداخلية بعيدا عن النوافذ التي تخترقها رصاصات عشوائية لم تسلم منها حتى خزانات المياه وألواح الطاقة على الأسطح. رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طول كرم يؤكد أن ما يجري هو إرهاب نفسي منظم وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، حيث حول جيش الاحتلال المخيم إلى ساحة تدريب عسكرية مفتوحة تسببت بتدمير واسع جعل البيئة طاردة للسكان. وأمام استمرار الحصار، تعجز الطواقم الهندسية ووكالة الأونروا عن إجراء مسح شامل، إلى أن التقديرات الأولية تكشف عن أرقام مرعبة: هدم نحو 1100 منزل بشكل كامل، تضرر قرابة 3000 وحدة سكنية، وتدمير مئات المحال التجارية والمركبات التي كانت تشكل مصدر الرزق الوحيد للأهالي. ولم يتوقف الأمر عند الهدم، بل عمد الاحتلال إلى شق طرق واسعة فوق أنقاض البيوت في مخطط واضح لتغيير معالم المخيم ومنع إعماره مستقبلاً، تاركا خلفه بنية تحتية مدمرة بالكامل يحتاج إعادتها لأبسط الخدمات ما لا يقل عن 5 سنوات. هذا الدمار أثمر عن مأساة إنسانية متفاقمة: نزوح قسري شرد أكثر من 17,000 مواطن من مخيم طول كرم وحده، ليتجاوز عدد النازحين في مخيمات طول كرم وجنين 40,000 نازح يعيشون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة بعيداً عن منازلهم ومدارسهم منذ أشهر طويلة. وفي ظل الصمت الدولي المطبق، تبقى صرخة الأهالي هنا معلقة برسم الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود لتعزيز الصمود وإنهاء هذا الوجع. لإذاعة أمن 24، حور المصري.
1: شكراً لك زميلتي حور على هذا التقرير.

0: إذن مستمعينا ومشاهدينا، ننتقل الآن في ملفنا الميداني والإنساني إلى قطاع غزة، حيث تتواصل فصول العدوان وما يرافقها من تصعيد عسكري ومعاناة إنسانية متفاقمة. فقد انتشلت الطواقم الطبية الليلة الماضية جثامين 3 شهداء من حي الزيتون شرق مدينة غزة عقب قصف مدفعي وجوي مكثف أجبر عشرات العائلات على النزوح، فيما استهدف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح بعضها وصفت بالخطيرة. وفي الجانب الإنساني، وصلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر برفقة 16 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث خضعوا للفحوصات الطبية الأولية والاطمئنان على أوضاعهم الصحية وسط استقبال من ذويهم وعدد من المواطنين في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لمتابعة أوضاع الأسرى المحررين. ولمتابعة هذا الملف الميداني والإنساني الشامل، ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة الصحفي حسين كرسوح. صباح الخير حسين.
1: أسعد الله صباحك أنت وجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. يعني ضعنا في صورة الوضع الميداني الحالي في غزة بعد عمليات الانتشال الأخيرة وتحديدا حركة نزوح العائلات في المنطقة، تفضل.
1: نعم صحيح، هو اليوم 1018 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة وعلى شعبنا الفلسطيني. منذ 24 ساعة الماضية شهد طبعا انتشال 4 فدائيين، منهم 3 من تحت الأنقاض وشهيد آخر في حي الزيتون. بالنسبة لأوضاع النازحين، نبدأها طبعا في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث شهدت 24 ساعة أو 48 ساعة الماضية قصف مدفعي وإطلاق نار، وأيضا إطلاق نار من قبل المروحيات لإجبار النازحين أو الذين يسكنون الخيام بالقرب من الخط الأصفر إلى النزوح والتقدم باتجاه الغرب، حيث أصبح شارع صلاح الدين في هذه المناطق من مفترق الدوار اللي هو الكويت إلى دوار دولة، هو منطقة طبعا عسكرية كما يدعي جيش الاحتلال. هذه المنطقة منطقة خطيرة، رغم أن ما زال هناك مجموعة من النازحين والمواطنين يسكنون الخيام، حيث أنه لا يوجد أي مكان أصبح يعني في مدينة غزة ليستقبل ويزيد الضغط على يعني المناطق التي أصبحت شبه خالية في المناطق الشرقية. منطقة السنافور أو حي التفاح أيضا تقدم للخط الأصفر وأصبحت المنطقة أيضا خطيرة. الوضع الإنساني بشكل عام في يعني كافة مناحي أو كافة مناطق قطاع غزة أصبح جدا يعني خطير وجدا سيء. يعني جميع وكالات دولية تتحدث عن انهيار كامل لجميع مناحي الحياة، منها المنظومة طبعا الصحية والمنظومة الغذائية والمياه. طبعا مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى هذه اللحظة،
0: نعم،
1: لا يوجد أي نوع من أنواع الحياة في داخل الخيام التي أصبحت مثل الأفران أو هي شبيهة بالأفران، لعدم وجود أي مقومات الحياة في داخل هذه الخيام. الأطفال أصبحوا يعانون من الطفح الجلدي بشكل كبير، مع استمرار طبعا وجود القوارض والمراغيث وأيضا البعوض بسبب يعني خروج أو سير أو سيلان عزكم الله مياه المجاري والصرف الصحي، مع انعدام وجود أي قنوات لهذه يعني المياه التي يجب أن تكون تحت الأرض لمنع انتقال الأمراض عن طريق البعوض وعن طريق الجرذان، وأيضا وجود المفترس الرئيسي لهذه الجرذان وهو الثعابين التي انتشرت مع وجود طبعا درجات حرارة عالية.
0: نعم.
1: فأصبحت الثعابين تدخل إلى خيام النازحين بالإضافة أيضا إلى جرذان. المواطنون يحاولون بشتى الطرق محاربة هذه الآفات لكن بدون جدوى، العدد أصبح لا يطاق، أصبحت الجرذان يعني تقل وتمشي أمامنا بعد طبعا غياب الشمس، نراها بوضوح طبعا بكل جرأة. يعني هناك جيوش من الجرذان، يعني نحاول أن يعني نصف الصورة، لكن لا نعتقد أن الصورة سوف تكون يعني كاملة. وجود طبعا انقطاع للتيار الكهربائي، نحاول يعني نصور الفيديوهات وننقل الصورة، لكن لا يوجد إضاءة كافية، بل أن هناك أناس يحاولون وضع أكياس حول يعني حول الخيام لمنعها من الدخول، لكن دون جدوى. أيضا بالنسبة لمنظومة المياه وخصوصا المياه الصالحة للشرب، أصبحت طبعا شبه معدومة، حيث أن المياه التي تصل إلى المناطق عبر التنكات التي تدعى تكون مدعومة من المؤسسات الدولية، يعني لا تصل المناطق إلا يعني مرة واحدة في الأسبوع. وأيضا لا يتم طبعا أو لا يكون هناك مياه كافية لأعداد كبيرة. نحن نتحدث عن زيادة ضغط للسكان في داخل قطاع غزة، مع وجود طبعا عدم وجود كهرباء لتحلية المياه التي أصبحت طبعا شحيحة لدرجة أن الإنسان الواحد أو الشخص الواحد أصبح يعني في الغالب يتناول أو يشرب ما يقل عن 3 لتر يوميا في ظل هذه الحرارة. هناك طبعا حالات غثيان، هناك حالات إغماء بسبب أيضا الأدخنة والأبخرة، والجيش الاحتلال بعض المرات يقوم بإطلاق قذائف دخانية باتجاه المناطق الغربية، فالتيار الهوائي ينقل هذه الأدخنة وهذه الأبخرة باتجاه خيام النازحين وما تبقى من منازلهم، فيحدث هناك حالات إغماء واختناق بشكل كبير. طبعا بالنسبة تحدثت مساء أمس مع دكتور في وكالة الغوث عن الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فقال أن لا يوجد ما يكفي من الأدوية وخصوصا لأمراض الضغط والسكر وما شابه من أمراض مزمنة. إليك زميلتي.
0: يعني حسين، أيضا بالحديث عن الوضع الطبي الكارثي، يعني كما تحدثنا هناك صرخات استغاثة ووقفات احتجاجية من المرضى والجرحى للمطالبة بفتح المعابر وتسهيل سفرهم للعلاج في الخارج في ظل الانهيار الشامل للمستشفيات ونقص الأدوية كما تحدثنا. ضعنا في صورة هذا الواقع المأساوي، وكم تبلغ خطورة تأخير السفر على حياة الآلاف من الجرحى والمصابين ومن المصابين أيضا من الأمراض المزمنة؟
1: نعم، بالنسبة نحن نتحدث لا نتحدث عن آلاف، نحن نتحدث عن عشرات الآلاف. حتى أن هناك طبعا لنا زملاء أصيبوا فترة هذه الحرب، يمنع الاحتلال خروجهم، مما اضطر إلى يعني نقاب الصحفيين إلى يعني سوف يكون هناك وقفة ل يعني المطالبة بخروج هؤلاء الصحفيين. نحن نتحدث عن صحفيين قاموا بأداء واجبهم وكانوا بالخطوط الأولى لنقل الصورة وكشف جرائم هذا الاحتلال. بالنسبة للمواطنين العاديين، نحن نتحدث عن عشرات الآلاف، والإصابات ليست إصابات طفيفة. نحن نتحدث عن حالات بتر، إما بالقدم أو إما بالقدمين أو اليدين أو بالرأس أو في مناطق حساسة من الجسم. الشظايا لا تميز جسم الإنسان، الشظايا عندما تنفجر أو القذائف عندما تنفجر هناك طبعا يكون انتشار كبير للشظايا. الشخص أو المنطقة التي تسقط فيها قذيفة أو صاروخ يكون هناك عشرات الحالات من يعني الجرحى، لدرجة أننا يعني نقوم بتصوير سيارات الإسعاف التي أصبحت طبعا يعني شحيحة في التحرك لنقل الحالات الكبيرة من المصابين. يقومون يعني السيارة الواحدة التي تخصص أو تكون مخصصة لحالة أو حالتين، يكون هناك ما يقارب 20 حالة أو 30 حالة في داخل السيارة الواحدة، مع انعدام طبعا منظومة الطرق وأيضا الحالة الميكانيكية الصعبة التي يكون بها هذه السيارة. بالنسبة للحالات التي تنتظر، هناك يعني أنا أكاد أجزم أن هناك حالي يوميا حالة استشهاد أو 2 أو 3، ربما تكون أكثر. الوضع إن استمر على هذه الحالة، طبعا إذا كان الخروج ل60 مصابا يوميا من قطاع غزة، بالإضافة إلى دخول ما يقارب 70 أو 80 حالة يعني إصابة جديدة. فلكن تخيل إذا كان هذا العدد الذي يخرج يزيد 10 أو 20 فرد أو 20 مواطن لداخل المستشفيات، نحن نتحدث لربما عن 300 أو 400 سنة ليتم إخراج هؤلاء الجرحى. بالإضافة طبعا إلى أن هناك منظومة صحية متهالكة، لا يمكن طبعا إسعاف كل المصابين. المصابون طبعا في داخل المستشفيات، يعني ندخل إلى المستشفيات يعني نكون نسمع آهاتهم وتألمهم وصرخاتهم، ونحن نقف أمامهم عاجزين عن أداء أي نوع من أنواع الرعاية. الطواقم الطبية يعني تستنجد وترسل نداءات استغاثة بشكل يومي بأن أغيثوا الجرحى وأغيثوا الذين طبعا دخلوا إلى في حالة الغيبوبة أو الموت السريري. هذه طبعا صورة يعني نحاول أن نكون يعني دقيقين بوصفها. نحن نموت يوميا، المصابون لا يجدون ما، حتى المسكنات أصبحت مقطوعة، وإن وجدت في داخل الصيدليات فهي تكون بأسعار يعني خيالية. وزارة يعني أو المنظومة الصحية حتى الهلال الأحمر أصبح يعاني كثيرا من نقص الأدوية ومن نقص المستلزمات الطبية لإغاثة هذه يعني الفئة من الجرحى أو ليتم إجلاؤهم بالخارج. يعني نحن نرسل نداءاتنا ونقول أنقذوا قطاع غزة من الموت. القطاع أو شعبنا في غزة يموت يوميا بكل أنواع الميتات، لا يوجد أي منظور أو لا يوجد أي بصيص من نور في داخل قطاع غزة. رجاؤنا الوحيد هو لله سبحانه وتعالى. إليك زميلتي.
0: كان الله بعونكم. زميلي إحسان، يعني بالانتقال إلى ملف الأسرى، المحررين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى الليلة الماضية، كيف تبدو أوضاعهم الصحية والجسدية فور الإفراج عنهم؟
1: زميلتي، السؤال المفرج عنهم يعني بالناحية النفسية، هناك طبعا نفسية مدمرة. التعذيب الجسدي والضغط النفسي عليهم كان بشكل كبير. حتى من يخرج ليكون في مع أهله أو مع ذويه، يتفاجأ الكثير منهم بأن مجموعة كبيرة من أقاربه أو ربما يعني أسرته قد استشهدوا. فلكن تتخيلي حجم الألم، يريد أن يفرح أو يريد أن يرتاح أو يريد أن يعني يتنفس ولو جزءا بسيطا من الحرية، ليتفاجأ ويصدم بأن عدد من أسرته قد استشهد. الوضع طبعا كما تحدثوا في داخل السجون هناك تعذيب نفسي غير طبعا بالإضافة للتعذيب الجسدي ومحاولة كسف إرادة الأسرى وانتزاع اعترافات منهم، مع أن أغلبهم هم مجرد مدنيون تم اعتقالهم من داخل أحيائهم في فترة الاجتياح أو الدخول البري إلى قطاع غزة. يعني هذا الوضع، أنا يعني أتحدث يوميا مع أسرى مفرج عنهم، يقولون لي أننا كنا نموت في داخل السجون كل يوم 100 مرة، والآن أصبحنا نرى ونشاهد الموت بعيوننا. يعني لا أدري ماذا يمكن أن نشرح من هذا الوضع، لكن كما تحدثت قطاع غزة وشعب قطاع غزة يتألم يوميا ويتعذب يوميا. إليك زميلتي.
0: شكرا جزيلا لك زميل حسين كرسوع، كان الله بعونكم وحماكم الله من هذه الإبادة الجماعية التي تتعرض لها أو يتعرض لها أهلنا في القطاع. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نبقى في قطاع غزة حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية وتشتد المعاناة يوما بعد يوم. فقد نظمت الليلة الماضية وقفة احتجاجية حاشدة في القطاع، رفع المشاركون فيها أصواتهم عاليا للمطالبة بضرورة تسريع سفر المرضى والجرحى لتلقي العلاج في الخارج، في ظل الانهيار الشامل للمنظومة الصحية والنقص الحاد أيضا في الأدوية والمستلزمات الطبية. مرضى وجرحى بات الموت يهدد حياتهم في كل لحظة تأخير، يطلقون صرخة استغاثة أخيرة إلى العالم، مطالبين بكسر الحصار وفتح المعابر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نترككم مشاهدينا مع هذا الفيديو المؤثر الذي يلخص هذه المعاناة وصيحات المرضى والجرحى المطالبين بحقهم الأساسي في العلاج والحياة.

0: مستمعينا، نتحول الآن إلى قراءة الأبعاد السياسية والميدانية العميقة لما يخطط له الاحتلال في قطاع غزة، حيث تتزايد التحذيرات من مساع لفرض واقع جيوسياسي جديد يهدف إلى تقسيم القطاع وتقنينه وعزله وحصاره أكثر عبر إقامة بوابات حديدية ونقاط تفتيش على الطريق الساحلي بين خان يونس ورفح، في خطوة تمثل إعادة احتلال عملي وتناقضا صارخا مع التفاهمات والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يقود وزراء بارزون في حكومة اليمين المتطرف مسيرات ضخمة وضغوطا علنية للمباشرة الفورية ببناء كتل استيطانية داخل أراضي القطاع، وسط تصريحات واضحة بفرض حدود جديدة بقوة الأمر الواقع، مما يكشف حقيقة النوايا التصفوية الرامية إلى إعادة الاحتلال في غزة وتثبيت الوجود الاستيطاني فيها. ولفك رموز هذه المخططات وقراءة السيناريوهات القادمة، ينضم إلينا مباشرة الخبير والمحلل في الشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي. صباح الخير لك أستاذ خلدون.
1: صباح الخير.
0: يعني بتزامن مع هذه البوابات نرى مسيرات ضخمة يقودها وزراء مثل بن غفير وسموتريتش للمطالبة ببدء الاستيطان فورا في غزة، وسط حديث عن جهود لشرعنتها وتثبيتها قبل انتخابات الاحتلال المقبلة. إلى أي مدى ترى أن القيادة الإسرائيلية الحالية قادرة أو جادة في ترجمة هذه المخططات الاستيطانية على الأرض أم أنها مجرد مناورات ودعايات انتخابية؟ تفضل.
1: يعني هي قد تكون هذه المسيرة يوم أمس قد تكون يعني هي تشكل طموح سموتريتش وبن غفير، ويعني عمليا 8 وزراء من حكومة بنيامين نتنياهو، 15 عضو كنيست أيضا شاركوا فيها، ونحو حسب التقديرات 10,000 إسرائيلي معظمهم بالطبع من اليمين شديد التطرف. لكن في ظل اقتراب الانتخابات وعمليا حل الكنيست، قد تكون أيضا هذه محاولة لاستجلاب المزيد من الأصوات، لأن ربما أولا لا يضمن هؤلاء بقائهم في الحكم بعد أقل من ربما شهرين أو بعد نحو شهرين مع إجراء الانتخابات حسب كافة الاستطلاعات. هذه ناحية. الناحية الثانية، يعني عمليا لم تنتهي العملية العسكرية في قطاع غزة والحرب على قطاع غزة هي مستمرة. ثالثا، إذا تغيرت الحكومة قد يتغير الوجه الاحتلال العسكري في القطاع. كل هذه الأمور لا تزال غير محسومة، لذلك السباق الانتخابي بات هاجس هؤلاء سموتريتش، ما يفعله في الضفة الغربية من بناء مستوطنات جديدة خاصة في شمال الضفة، شرعنة البؤر الاستيطانية، دعم المستوطنين في الهجمات الإرهابية التي يمارسونها ضد المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم وأراضيهم. كل هذه الأمور تأتي أيضا في سياق محاولة الحصول على المزيد من الأصوات، مع التذكير أن سموتريتش مثلا في معظم الاستطلاعات كان لا يتجاوز نسبة الحسم، الآن تحسن وضعه الانتخابي. لذلك كل هذه الحركات قد تأتي في ظل الحملة الانتخابية القريبة، والتي يمكن القول أنها بدأت بمثل هذه الفعاليات، مع العلم بأن يعني هذه التظاهرة التي شارك فيها 8 وزراء، 15 عضو كنيست، نظمتها حسب الدعوة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا 40 منظمة من الدعم لهذا التوجه، ولكنها في كل بعد كل هذه الجهود والدعوات جمعت 10,000 مشارك في التظاهرة فقط. بمعنى أن هؤلاء إذا كل هذا الحشد وكل هذا الحضور الرسمي تجسد فقط في حضور 10,000، هذا قد يؤشر إلى أن مزاج المجتمع الإسرائيلي حاليا ليس في هذا الاتجاه. حتى بعض الاستطلاعات قديمة وجديدة تشير إلى رفض الإسرائيليين العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة، فقط التيار شديد التطرف يحاول الذهاب بهذا الاتجاه. وحتى بنيامين نتنياهو أيضا لكسب الأصوات كان يلوح بمسألة السيطرة على المزيد من أراضي قطاع غزة، سئل قبل أسابيع في مؤتمر في أظن كان في منطقة الأغوار عن مسألة السيطرة على قطاع غزة، قال أنه سيطر على 50 و60%، وبعد ذلك فقال له أحد الحاضرين 100% من قطاع غزة، قال لا 70، نحن نسير بالتدرج. وكانها رسالة بأنه يسعى إلى السيطرة أيضا على كافة المناطق في كافة مساحة قطاع غزة، لكن الواقع صعب، يعني هناك 1,000,000 مواطن في قطاع غزة، والخطة هذه لا أظن أن العالم سيقبل تهجير 1,000,000 مواطن من أجل تحقيق مثل هذه الخطة في ظل الوضع الحالي. وأيضا يعني الدعاية الانتخابية هي جوهر كل حراك يحدث الآن.
0: يعني أستاذ خلدون، يعني كل هذه التحركات الإسرائيلية من بوابات حديدية وتقسيم لغزة وتوسيع للمستوطنات بالضفة أيضا تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي، وتحديدا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024. لم تصر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على ضرب هذه القرارات بعرض الحائط، يعني إلى أي مدى يساهم غياب العقوبات الدولية الحقيقية في تشجيعها على الاستمرار؟
1: يعني أكثر من كون بنيامين نتنياهو رئيس وزراء أو رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ارتكبوها في قطاع غزة، وهناك أيضا قد تكون أوامر اعتقال سرية صادرة بحق الكثير من المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في دولة الاحتلال. بالرغم من كل هذه الأمور، إسرائيل معروف عنها بأنها لا تلتزم بالقرارات الدولية إلا إذا كان القرار يصب لمصلحتها، لكن بالمجمل هي ترفض كل هذه القرارات، ومسنودة بشيء قاله بنيامين نتنياهو ذات مرة، قال نحن لدينا الفيتو الأمريكي، بمعنى أنه يعتمد تماما على الدعم الأمريكي. قد يكون تسارع الإجراءات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو وحكومته في الوقت الحالي أيضا قلق من ما قد يحدث في الانتخابات الأمريكية القريبة. أيضا من يتابع يرى أن هناك تغير في المزاج الأمريكي العام، وخاصة في الحزب الديمقراطي والجيل الجديد في الحزب الديمقراطي بمن فيهم يهود الولايات المتحدة. كل هؤلاء باتوا أقرب للموقف الفلسطيني وأبعد عن الموقف والدعم لإسرائيل. هذا أيضا قد يشكل نوع من محاولة تسريع الحكومة الإسرائيلية لإجراءاتها سواء في الضفة أو في قطاع غزة من أجل تثبيت واقع قبل أن تأتي إدارة أمريكية جديدة قد تفرض على إسرائيل اتجاه آخر، أو قد تجبر إسرائيل على الصدام معها. وإذا بقي بنيامين نتنياهو في الحكم قد يصطدم مع الإدارة الديمقراطية الجديدة إذا فازت في إذا غير على الأقل الناخب الأمريكي تركيبة الكونغرس ومنح الديمقراطيين الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مما يمكنه من تعطيل ربما بعض الخطط التي تمضي بها إدارة ترامب. لذلك كل شيء وارد، والتسريح هو خطوات استباقية من أجل الهروب من الضغط الأمريكي الذي قد يتحول بعد الانتخابات تجديد النصف القريبة.
0: نعم، يعني في سؤالنا الختامي وداخليا فيما بينهم، يعني كيف سيذكر التاريخ بنيامين نتنياهو؟ يعني هل كأطول رئيس وزراء خدمة نجح في تشكيل السياسة الإسرائيلية لعقود وتعزيز أمنها، أم هو قائد تعمقت في عهده الانقسامات الداخلية الكبرى وواجهت في إسرائيل أزمات دولية وحروبا غير مسبوقة؟
1: يعني بالمجمل من تابع استطلاعات الرأي الآن، نتنياهو ليس المفضل لدى الإسرائيليين. جادي أيزنكوت يتفوق عليه في سؤال الاستطلاعات من تفضل رئيسا للحكومة المقبلة، ولم يعد حزب الليكود أيضا الحزب المفضل في الكثير من الاستطلاعات، باتت المعارضة تتقدم عليه، والائتلاف الحكومي ليس في أفضل أحواله منذ فترة طويلة، لا يتجاوز 50-51-52 مقعدا في معظم الاستطلاعات. الآن نتنياهو إن ترك الحكم ما سيتذكره الإسرائيليون تحديدا بأن في حكومته قتل نحو 1,200 إسرائيلي في 7 من أكتوبر ونحو 2,000 بما مجموع في الحرب التي تلت ذلك في قطاع غزة، هو الذي أهمل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، هو الذي دهور الوضع وضع وصورة إسرائيل دبلوماسيا، هو الذي أصبح مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية، هو الذي عمق الانقسام في إسرائيل في القرارات الأخيرة أو القوانين الأخيرة هذا الأسبوع في الكنيست والتي تم التصويت عليها بشكل سريع، هو الذي يعمل على تقويض ما تسمى الديمقراطية في إسرائيل، يستهدف النظام القضائي حتى وسائل الإعلام الرسمية، أيضا هناك قانون يستهدفها ويحاصرها ويدعم الإعلام المعارض أو الإعلام التابع له مثل القناة 14، يعزز الانقسام أو الشرخ في المجتمع الإسرائيلي لدرجة أن هناك تحذيرات من حدوث حرب أهلية بين الإسرائيليين. هو رئيس الحكومة الذي يحذر قضاة سابقون في المحكمة العليا الإسرائيلية من قلقهم على ما تسمى نزاهة الانتخابات في إسرائيل، ويحذرون أو قلقون على ما تسمى الديمقراطية في إسرائيل. كل هذه الأمور تسجل لبن يمين نتنياهو، وما يقول إنه حققه من إنجازات في قطاع غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي إيران، هذه لم تؤثر على مكانته، استطلاعات الرأي كلها ليست في صالحه. لذلك إذا كانت استطلاعات الرأي تعكس مزاج الإسرائيليين، فإن نتنياهو لن يتذكر له أحد ما يقول إنها إنجازات، بل قد تحسب عليه لأنه متهم بأنه فشل في تحقيق أهداف الحرب في غزة وفي لبنان وفي إيران بالقضاء على من حاربهم هناك تماما، هو لم يحقق ذلك. فالنظرة بالمجمل هي سلبية ضد بنيامين نتنياهو، لذلك هو يكافح للبقاء في الحكم في إسرائيل لتجنب محاسبته لاحقا.
0: شكرا لك الخبير والمحلل في الشأن الإسرائيلي الأستاذ خلدون البرغوثي، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة والتحليل.

0: إذن 10 دقائق بعد 8:30 صباحا بتوقيت القدس المحتلة. من هنا مستمعينا قبل استكمال جولتنا الصباحية لهذا النهار مباشرة، دعوني أنتقل وإياكم لمتابعة آخر التحديثات لأحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، عين سينيا البلد أزمة، خانقة بالاتجاهين، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، بوابة النبي صالح تفتيش، حاجز قلندية أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، كرملو تفتيش للخارج، وطريق الجفتلك تفتيش وأزمة خانقة. وبمحافظات الجنوب جميعها سالكة ما عدا فرش الهواء تفتيش للخارج، راس الجورة مغلقة، زيفيطة مغلقة، النبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أما بمحافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج، سالك للداخل. أما باقي الطرق والمداخل جميعها سالكة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز، ويرجى الملاحظة أن حالة الطرق متغيرة في كل دقيقة. وقبل استكمال ملفاتنا دعوني أنتقل إلى هذا التقرير لأبرز نشاطات جهاز الضبط الجمركية خلال الساعات الماضية مع النقيب نضال الترك من دائرة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابط الجمركية.
1: صباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة أمن 24، إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في محافظة نابلس، تم ضبط ما يقارب 2 طن من المواد الغذائية والتموينية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما وتم ضبط ماكينة إلكترونية لطباعة وتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء للمنتجات. تم التحفظ على هذه المضبوطات جميعا، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. في محافظة الخليل تم ضبط ما يقارب 0.25 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها حسب الأصول نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد. بالتعاون مع هيئة البترول في بيت لحم، بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والشرطة، تم ضبط ما يقارب 38,000 لتر من المحروقات المهربة، تم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. بطبيعة عملنا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار، ضرورة الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل الآن إلى ملف يعني طالما تحدثنا عنه وعن مخاطره، لكن في هذه الفترة بالذات يزداد وبقوة غير مسبوقة. إنه ملف التغول الاستيطاني وحرب التهجير. الاحتلال ومستوطنوه يشنون اليوم حرب التعطيش والتطهير العرقي المتصاعدة التي تجاوزت مجرد السيطرة العادية إلى فرض طوق استيطاني كامل يهدد الوجود الفلسطيني. فبحسب المعطيات الأخيرة هجر نحو 120 عائلة قسرا من تجمع رأس عين العوج التاريخي عبر نمط استيطاني يقوم على الاستيلاء المباشر على الينابيع وتسييج مصادر المياه وسكب الخزانات ليلا وملاحقة الرعاة في تجمعات خلة خضر والميتة والبرج، ما يهدد بإفراغ المنطقة بالكامل. وأمام هذا التصعيد الخطير تتسارع أيضا الإجراءات الرسمية لتعزيز الصمود، حيث زار وفد وزاري برئاسة وزير الداخلية الليلة الماضية محافظة طوباس والأغوار الشمالية للإطلاع على احتياجات المزارعين وتدشين أكبر مدرسة مهنية في الضفة لتمكين وتثبيت المواطنين فوق أرضهم.

0: للوقوف على أبعاد هذا التمدد الاستيطاني المتسارع في هذه الآونة، ينضم إلينا مباشرة مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الأستاذ معتز بشارات. أستاذ معتز، صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا أختي.
0: تحياتي لك. يعني ملف الاستيطان ليس جديدا، ولكنه في هذه الفترة يزداد وبقوة وبوتيرة متسارعة جدا من خلال البؤر الرعوية والسيطرة المطلقة على المياه. ضعنا في صورة هذا التصعيد الأخير، ولماذا نشهد هذه الشراسة غير المسبوقة من المستوطنين في هذا التوقيت بالذات؟
1: نعم، يعني كما ذكرت، الاستيطان هو في أعلى درجاته في هذه المرحلة، لأن الاحتلال يصادف الزمن أصلا من أجل إطباق السيطرة على كافة الأراضي التي تعود للشعب الفلسطيني، من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني ومن أجل تغيير الواقع على الأرض. ويريد أن يغير الواقع تحديدا في مناطق الشمال. الاحتلال اليوم يسارع ويصادف الزمن من أجل وضع أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية وإعادة المغتصبات التي أخليت في السابق. اليوم يعني عمليات الفصل بين القرى والمدن الفلسطينية أصبحت شيئا تظهر على السطح هناك. يعني عمليات فصل الأغوار اليوم هي واضحة تماما جراء ما يسمى بالخيط القرمز الذي أقامه الاحتلال من خلال شق الطريق العسكري في مناطق الأغوار الشمالية. وبالمناسبة هذا الخط يمتد إلى محافظة جنين ومنها إلى محافظة نابلس. يعني هذا الخيط الذي يريده الاحتلال، هذا الطريق الذي يدعي أنه طريق عسكري، هو طريق يربط مغتصبات التي أقامتها عصابات المستعمرين والبؤر الاستيطانية الجديدة التي تقع في منطقة بزيك وفي منطقة رابة. اليوم الوضع واضح، مناطق بي وفي مناطق أجزاء من مناطق ألف، الاحتلال اليوم يسيطر ويريد أن يسيطر في هذه المناطق على هذه الأراضي. و الهدف واضح كما قلت، يعني الاحتلال اليوم يصادف الزمن. حكومة الاحتلال المتطرفة أطلقت العنان لهذه العصابات الإجرامية من أجل التنكيل بالشعب الفلسطيني ومن أجل السيطرة على كل شيء فلسطيني. المناطق جيم، المناطق المصنفة جيم، ونحن اليوم لا نعترف بهذه التصنيفات. كافة الأرض الفلسطينية هي أرض فلسطينية، لا يوجد هناك ألف وبي وجيم. اليوم الاحتلال يتعامل مع الأرض الفلسطينية بأنها مستباحة ولا يوجد شيء للشعب الفلسطيني، وعصابات المستعمرين اليوم هي أصبحت المالك، يعني تتعامل تعامل المالك، تعامل يعني صاحب الأرض والمواطن الفلسطيني الذي لا حول له ولا قوة، الذي يمارس ضده الإجرام ويمارس ضده التنكيل ويمارس ضده سلب أرضه وسلب ممتلكاته. واليوم لا يستطيع المواطن الفلسطيني لأن أن يدافع عن نفسه أو عن أرضه، لأن جيش الاحتلال وكافة مكونات الاحتلال تقف خلف ذلك المغتصب الذي أطلق له العنان من أجل سهر الشعب الفلسطيني والتنكيل بالشعب الفلسطيني. الوضع واضح، وحكومة الاحتلال المجرمة التي وضعت الخطة مسبقا من أجل إطباق السيطرة ومن أجل إنهاء الوجود الفلسطيني في معظم الأرض الفلسطينية، شيئا فشيئا الاحتلال يريد أن يهجر الشعب الفلسطيني. ولكن رسالة الشعب الفلسطيني كما هي رسالة أي مواطن في الأغوار، في الحديدية، في مدخول، وهذه الرسائل فهمها الاحتلال تماما رغم كل الإجرام الذي مورد ضد الشعب الفلسطيني في هذه المناطق، محاولات إحراق البيوت وإحراق البيوت في بعض الأحيان على وفي داخلها المواطنين، سرقة كل ممتلكات المواطنين، الغرامات المالية الباهظة التي دفعها المواطن الفلسطيني، رغم كل هذه الجرائم ورغم كل هذه الممارسات القذرة التي مارست ضد الشعب الفلسطيني، ولكن المواطن الفلسطيني في الحديدية بقي في الحديدية أنف عن هذا الاحتلال، والمواطن في مدخول وطمرة والحمي والفارسي والرأس الأحمر بقي ثابت في أرضه رغم كل هذه الجرائم وكل هذه الممارسات. يعني الاحتلال يعني يريد أن يسيطر على كل شيء ولم يتوقف كما ذكرت عند المناطق المصنفة جيم، ولكن هو يريد أن يتمدد في كل الأرض الفلسطينية، وعملية الفصل ما بين المدن الفلسطينية وداخل مناطق ألف هو يريد أن يقيم هذه المغتصبات داخل هذه المناطق من أجل عمليات فصل المدن الفلسطينية والمحافظات الفلسطينية عن بعضها البعض.
0: يعني أمام هذا الواقع الأصعب، يعني شهدنا الليلة الماضية جولة لوفد وزاري برئاسة وزير الداخلية لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، جرى خلالها وضع حجر الأساس لأكبر مدرسة مهنية في الضفة الغربية بطوباس، والحديث عن مشاريع طاقة شمسية وتأهيل قطاعات المياه ضمن الجولة الوزارية. يعني برأيكم ما هي الأهمية الاستراتيجية لتحويل هذه الخطوات الحكومية إلى خطط دعم مباشرة وفورية على الأرض لمواجهة مخططات التهجير قصرا، وما الذي يحتاج المواطن في الأغوار الآن ليبقى صامدا؟ تفضل.
1: يعني مثل هذه الجولات أختي هي مهمة جدا، ومثل هذه المشاريع هي أهم لصالح الشعب الفلسطيني. يعني هذه رسائل أولا للاحتلال ول حكومة الاحتلال ولبنيامين نتنياهو بأن الشعب الفلسطيني رغم كل الممارسات ضده ورغم كل عمليات التفكير في تهجير هذا الشعب من أرضه، ولكن الشعب الفلسطيني هو ماضي والقيادة الفلسطينية هي ماضية من أجل أن تبقى على هذه الأرض ومن أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا على هذه الأرض. المدرسة التي وضع حجر الأساس يوم أمس لها هي أكبر مدرسة ستكون بالضفة الغربية، وأيضا مشاريع الطاقة الشمسية هي مشاريع من أجل أن تعزز صمود أبناء شعبنا في محافظة طوباس وأيضا في المحافظات والقريبة من محافظة طوباس. يعني هذه المشاريع ليست فقط لمحافظة طوباس ولكن للشعب الفلسطيني أينما وجد، ستخدم هذه المشاريع كافة أبناء شعبنا إن استطاعت يعني وكان لها القدرة أن تصل إلى كل بيت فلسطيني. الموضوع الخلايا الشمسية ستصل الكهرباء إلى كل بيت فلسطيني. الرسالة كانت واضحة لهذا الاحتلال أننا رغم عمليات الإجرام ورغم التنكيل ورغم الممارسات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من أجل اقتلاعه من أرضه، الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية رغم شح الإمكانيات ورغم المحاصرة والحصار الشديد الذي يمارس ضد المؤسسات الدولة الفلسطينية من أجل إنهاء هذه المؤسسات ومن أجل إنهاء الدور السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، هم يريدون أن يسقطوا السلطة الفلسطينية وأن لا تكون هناك إمكانية لاستمرار هذه السلطة للقيام بواجبات الشعب الفلسطيني والقيام بواجبات مؤسسات هذه الدولة الفلسطينية. ولكن رغم هذا الحصار، رغم هذا الإجرام، القيادة الفلسطينية بقيت مستمرة في قيادة هذا الشعب وبقيت مستمرة بالحفاظ بما أمكن على هذا الوضع من أجل الحفاظ على أيضا على وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمكينه وتعزيز صموده بكل الوسائل رغم شح الإمكانيات كما ذكرت أختي، ولكن بقيت القيادة الفلسطينية موجودة وبقيت الدولة الفلسطينية موجودة وبقيت مؤسسات الدولة الفلسطينية موجودة. وهذا الاحتلال بالمناسبة هو إلى زوال، هذا احتلال طارئ، وهم أتوا إلى هذه الأرض وسيرحلون عنها بكل الطرق والوسائل، وهناك اليوم العالم يتجند دشاء لصالح الشعب الفلسطيني، والعالم أدرك تماما أن هذا الاحتلال هو احتلال فاشي، وأن ما تسمى بدولة إسرائيل هي دولة فاشية وهي دولة ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتقوم بممارسة الإجرام بحق الشعب الفلسطيني. واليوم العالم لديه مواقف محددة ولديه مواقف يعني نتمنى أن تطبق على هذه الأرض، وليس فقط بالواجب والاستنكار والرسائل التي توجه لهذا الاحتلال من أجل وقف هذه الجرائم. اليوم العالم تغير، وعلى هذا الاحتلال أن يعي تماما أن هذا حتى في الداخل ما يسمى بالداخل الإسرائيلي، داخل المجتمع الإسرائيلي هناك تغيرات، وهناك أيضا معارضة تقر وتعترف بأن ما قامت به حكومة الاحتلال اليميني المتطرفي هو إجرام بحق الشعب الفلسطيني، وهو كارثي بحق الشعب الفلسطيني، وأن كل ما قامت به هذه الحكومة هو باطل من استيطان ومن الاستيلاء على الأرض الفلسطيني. هناك تحول في المواقف على مستوى العالم، وهناك تحول في المواقف على مستوى داخل المجتمع، مجتمع الاحتلال الإسرائيلي. هناك يعني الشعب الفلسطيني واضح بأنه لا توجد هناك قوة على الأرض ستقتلع من أرضه، وهذه الرسائل وصلت لهذا الاحتلال رغم كل المجازر ورغم كل ما قامت به هذه الحكومة، حكومة الاحتلال. الشعب الفلسطيني بقي صامد، بقي موجود على أرضه، بقي متمسك بأرضه ومتشبث بها، وكانت رسالة واضحة لهذا الاحتلال أننا باقون رغم كل الجرائم، رغم كل ما رغم كل ما ارتكب بحق الشعب الفلسطيني أننا موجودون، رغم كل ما قامت به المؤسسات، مؤسسات الاحتلال، من اقتلاع الأشجار الفلسطينية، من تدمير المشاريع التي تعود للمواطنين الفلسطينيين، المشاريع الزراعية، رغم هدم مساكن مواطنين، رغم يعني السيطرة على المياه.
0: نعم أستاذ معتز إبشارات، شكرا جزيلا لك، يعني نظرا لضيق الوقت عذرا على المقاطعة، شكرا لك مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار، شكرا لك. يعني المعركة في الأغوار هي معركة وجود وثبات بالدرجة الأولى، وتستدعي إسنادا رسميا وشعبيا فوريا لمواجهة هذا التطهير العرقي الصامت. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا أيضا عبر أثير أمن 24 وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الصباح. تابعنا ملفات عديدة من عمق الميدان وجراح أهلنا في قطاع غزة الصامد، مرورا بصرخات البقاء وثبات المزارعين في أغوارنا الشمالية بوجه حرب التعطيش، وصولا إلى دقات أجراس كنائس بيت لحمة التي تذود عن وجودها التاريخي بوجه الاستيطان والتشريد. تبقى فلسطين بمسلميها ومسيحييها بمدنها ومخيماتها وقراها حكاية صمود أسطوري يكتب في كل صباح بيقين العودة والحرية. نشكر زميلتي دنيا خالد من الهندسة الإذاعية والبث المرئي، وكنت معكم أنا من وراء المايك تالا الهدار، في أمان الله.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية، في جولة الصباح،
3: في جولة الصباح
2: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
4: مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.
5: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
6: موجز الأخبار من أمن 24.
7: صباح الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيدان وثلاث إصابات خطيرة في هجوم على المستوطنين على بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله منتصف الليلة الماضية. إصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعي شنة قوات الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. جهاز الضبط الجمركية يتعامل مع 8 قضايا خلال الساعة الماضية، وفي تفاصيل القضايا التي تم ضبطها كانت 3 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، وقضية واحدة بالتعاون مع جهات الاختصاص في هيئة البترول، و4 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبية. وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن سلطة الاحتلال تطرح طائرة لبناء 342 وحدة استيطانية جديدة فيما تسمى بمستوطنة رائيل المقيمة على أراضي المواطنين في محافظة سلفيت في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل على الأراضي الفلسطينية. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية فجر اليوم. الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم دون أن يبلغ عن اعتقالات. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 40 بعد 500، وعلى

0: أيضا يشعلون النيران في أراض زراعية في منطقة خلة القتيل شمال بيت دجان شرق نابلستا. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. رياح غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى لحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و29 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

حال المواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة، ورفقة بتعدل المزاج معكم في كل صباح. وجبة يومية غنية صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحا على أثير أمانة 24.

صباح الخير يا صباح الأمل إن كان هناك أمل. صباح الخير للبدايات الجديدة، وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من يصبحكم بالخير. صباح الهدوء اللي كلنا نبحث عنه ومحتاجين لإله، بس هل يعقل إنه في فلسطين هناك هدوء؟ للأسف إنه صباحاتنا دائما مليئة بالغصة، مليئة بالحزن، وكل مرة بندور فيها على الأمل، وين الأمل؟ هو موجود بس يمكن بعيد كتير عنا. إحنا في فلسطين دائما صباحاتنا مختلفة، قد ما حاولنا نفصل عن الواقع، قد ما حاولنا إنه ناخد بريك شوي لحتى إحنا نعيش شوي، ننبسط، نضحك، نغير نفسية، إلا إنه الهموم والآلام والأحزان لا زالت تلاحقنا حتى اليوم. صباح الخير لأسرانا البواسل، أسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، إن شاء الله الفرج القريب لهم ولهن. وأيضا من قطاع غزة صباح الخير لأهلنا اللي بيعانوا الويلات والويلات. وإن كنا نتحدث عن الضفة فهي ليست بعيدة عن كل ما يحدث، لأن هناك الحزن يتجدد بكل لحظة. ودعنا يوم أمس شهيدين للأسف استشهدوا وارتقوا بسبب الاحتلال والمستوطنين. والقافلة، قافلة الشهداء تسير وتسير ولا تنتهي أبدا. وإذا تحدثنا عن حالنا فدائما بنحكي بأنه الوقت ما بيكفي لإلنا أبدا، دائما بنركض من شغلة لشغلة، من قصة لقصة، حتى في مرات بننسى أنه أجمل الأشياء بالحياة ما بتحتاج لوقت طويل كتير، ممكن تحتاج لانتباه بحياتنا، ممكن بتحتاج أنه نعطي نفسنا شوية وقت، شوية راحة. فإن شاء الله صباح الخير وبكون مليء بالخير لإلكم، مليء بأخبار بتسر قلوبنا على الرغم من إنه نحن محرومين من هاي الأخبار. صباح المحبة معكم في صبحكم بالخير بمواضيع مختلفة ومميزة دائما مثل ما عودناكم كل أحد واثنين في هذه الساعة. معكم أنا أنوار مطرية، ومن الهندسة الإذاعية معنا اليوم زميلة دنيا خالد.

يسعد لي صباحكم. صباح الخير لكل اللي بينضمونا الآن عبر الإذاعة لحتى يسمعونا عبر أثير أمن 24، أو بإمكانكم كمان تشوفونا. صباح الخير يا عبد.

0: وضل فيها مباركة. لا تعرفي كل شي صار فجأة كل شي صار فجأة. نبارك لزميلنا عبد بمناسبة قراءة الفاتحة. ألف مبارك يا عبد. عن جد كل شي صار فجأة. يا باي
1: سيب إحساسك يخدك ليا وكر نازك وسكن فيا.
0: ألف مبارك إن شاء الله يا ربي. يعني بتشوف السعادة والراحة يعني. ها هي على الأقل في أخبار حلوة بتسر البال والخاطر بنسمعها.

ما هو بزبطش أنا أكون على الهوى وإنتوا قاعدين بتحكوا في نقاشات وأنا مش سامعة إشي ومش شايفة إشي بس عم بشوفكم وإنتوا بتضحكوا. طب شاركوني على الأقل. إنت إيه عبد برا لو سمحت لأنه إنت غدرتنا. هلا هاي الأغنية رح يصير بعد فترة عبد يسلمها معنا.

شفتوا قد ما بنحكي انه احنا في عنا غصة في حياتنا ما بنقدر انه نفرح الا انه في اخبار حلوة بنسمعها في حياتنا، بدل انه احنا كفلسطينيين عم نحاول دائما ندور على بصيص من الامل لحتى نكمل ونستمر. شو رأيك تنزليني على الهواء وتفتحي معي التوك باك؟

0: صراحة كان ببالي أحكي كتير شغلات، بس صدقا يعني في أخبار هيك شوي ممكن تفصلنا عن الواقع نتفى، فبدي أرجع أصبح عليكم مرة تانية. معكم في صبحكم بالخير، شكرا. صباح الخير لأمهاتنا، أمهاتنا اللي بيحاربوا عشاننا. إن شاء الله بتسلم دياماتي من إيدك، خبزي وزيتون بتكفيني وحياتي. خلوني أقرأ شوية صباحات. يا حياتي بيبعتها الله وبتفرج، قول إن شاء الله. طبعا باركنا للخطاب وحكينا ألف مبارك لإلهم، بس شوفوا كيف الغدرة بتيجي. يا إله يا إله. طب وإحنا يعني شاركونا بهاي الأفراح، يعني خلينا نبسط لكم شوي. يسعد صباحك يا عصام، صباح الياسمين، صباح الخير يا نايف. الله كبير بيبعت، الله يبعت لكل حدا مشتي ونفسه يخطب كمان ويتزوج ان شاء الله. يا ربي السعاده دايما بتكون غمتكم. بس مش تاكلوا الحلوت ما تخبوليش يا بنات. طب انا هلا شو بدي اعمل في البرنامج في هالساعه؟ طبعا اليوم بمواضيعنا اللي رح نحكي فيها ببرنامجنا مستمعينا، رح نحكي عن كتم العطاس، وهي عادة بسيطة أكيد يعني كلياتنا بنعملها في حياتنا إلا إنها بتحمل مخاطر صحية غير متوقعة. وكمان رح نحكي عن موضوع كمان بخص طلبة التوجيه الثانوية العامة ومؤتمر ومعرض الجامعات 2026، وهو كيف نختار التخصص الجامعي المناسب. امبارح حكينا عن منصة بوصلة اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم رح نحكي عن موضوع كمان بتعلق في طلبة الثانوية. بتعرفوا بما أنه هلأ كمان عم بنطروا وبستنوا نتائج الثانوية، الطلاب محتارين مش عارفين لسه كمان أي تخصص يختاروا أش يدرسوا في الجامعات، فكمان حلو أنه إحنا نساعد عن طريق الإعلام عن طريق عملنا لحتى كمان ننور بصيرتهم شوي. كمان من ضمن مواضيعنا اليوم، وهذا سؤال بخطر في بالي له عدة أيام، بأنه إحنا عم نشوف إنه هناك ارتفاع في درجات الحرارة، بس درجات الحرارة مش مرتفعة. فبالتالي لما سألت فياض حكيت له إنه كيف يعني إنه إحنا مش عم نمر في موجات حر هاي الأيام بس الدنيا كتير شوب، فقال لي هذا عبء حراري، فبالتالي إحنا بنشعر فيه بهاي الأيام، بس هل ممكن الحرارة هي وحدها السبب ولا لا؟ فياض رح يجاوبنا في برنامجنا اليوم. وبالختام رح تكون معنا تالا في حكاية مثل. وحكاية مثل مبارح سألتوني إيش الحكاية، سربت لنا شوية تالا معلومات، بس اليوم رح تحكي لنا تالا عن مثل طب الجرعة تمها تطلع البنت لأمها. وهلأ نروح معكم مستمعينا لبداية الفقرات معنا. وفي كتير من المواقف بحياتنا ممكن بسبب وجودنا في مكان معين إحنا بنحاول نكتم العطسة لحتى نتجنب الإحراج، أو عادة عشان إنه مراعاة الآخرين وإنه في المكان اللي إحنا موجودين فيه. هو تصرف بسيط كتير، لكن من الممكن إنه بيحمل مخاطر صحية خطيرة جدا وغير متوقعة. فماذا يحدث للجسم عندما نمنع العطاس من الخروج؟ نسمع مع عديل أبو زينة.
1: قد يعتقد كثيرون أن كتم العطاس تصرف بسيط لا يستحق الانتباه، خاصة في أماكن العمل أو الاجتماعات أو المواصلات العامة، لكن ما قد لا يعرفه البعض أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية وإن كانت نادرة في معظم الحالات. إن قمت بالعطاس في لحظة ما فهو رد فعل طبيعي يقوم به الجسم للتخلص من الغبار أو الفيروسات أو أي أجسام غريبة تدخل إلى الأنف. وخلال هذه العملية يتولد ضغط كبير يدفع الهواء بقوة إلى الخارج لتنظيف الممرات التنفسية. لكن عند إغلاق الفم والأنف في الوقت نفسه لمنع خروج العطسة لا يختفي هذا الضغط، بل يعود إلى داخل الجسم، ما قد يؤثر في بعض الأعضاء الحساسة. ووفقاً لتقارير ودراسات طبية، فقد سجلت حالات نادرة تعرض فيها أشخاص لتمزق في الحلق بعد كتم العطاس نتيجة الارتفاع المفاجئ في الضغط داخل مجرى التنفس، كما يمكن أن ينتقل هذا الضغط إلى الأذن الوسطى مسبباً ألماً شديداً أو دواراً أو في بعض الحالات النادرة ضعفاً أو فقداناً في السمع. وفي حالات أقل شيوعاً قد يؤدي كتم العطاس إلى إصابات في الرئة أو القفص الصدري، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مسبقاً من أمراض في الجهاز التنفسي أو ضعف في الرئة. ومع ذلك يؤكد الأطباء أن هذه تبقى نادرة، لكنها تذكر بأهمية عدم مقاومة، وينصح المختصون بعدم الفم والأنف بمنديل ورقي أو استخدام باطن المرفق عند العطاس، ثم غسل اليدين أو تعقيمهما للحد من انتقال الفيروسات والجراثيم إلى الآخرين. أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

بعد شوي رح تكون معنا المهندسة آلاء زلوم رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني لحتى نحكي عن كيف نختار التخصص الجامعي المناسب في مؤتمر ومعرض الجامعات 2026 اللي رح يكون خلال اليومين القادمين.

أكيد كلكم سمعتوا تقرير هديل وهي عم تحكي قديش خطير إنه كمان نحبس العطسة داخل جسمنا في لما بكون في أماكن مثلا إحنا بنعتبر بأنه ما بدنا ننحرج أو حتى نراعي الآخرين فيها من أجل صحتنا ومن أجل سلامتنا كمان. طيب امبارح كنا عم نحكي عن منصة بوصلة اللي أطلقتها وزارة التربية والتعليم العالي للطلبة، أما اليوم رح

0: نحكي عن موضوع شبيه فيه برضه بتعلق بطلبات الثانوية العامة، لأنه بنعرف أنه أساساً بعد إعلان نتائج الثانوية العامة بتبلش مرحلة جديدة في حياة الطلبة، مليانة بالحيرة، مليانة بالتساؤلات عند الطلبة وحتى كمان عند الأهالي. ممكن أي جامعة نختار، أي تخصص نختار، شو مثلاً أنا إذا اخترت هذا التخصص هل ممكن يكون عندي فرصة فيما بعد عشان أشتغل ولا لا؟ فمن هون بتيجي أهمية مؤتمر ومعرض الجامعات اللي بيجمع الجامعات والمؤسسات التعليمية كلها في مكان واحد، لحتى كمان الطالب يقدر يعرف ويتعرف على خياراته بشكل مباشر وياخد كمان قراراته بناء على معلومة صحيحة، وكمان مش بس مجرد نصيحة إنما عن تجربة. عم نحاول نتواصل حاليا مع المهندسة آلاء زلوم لحتى نحكي بشكل أكثر عن هذا المؤتمر، هذا المعرض، وين راح يكون، أي ساعة، إيش الجامعات اللي راح تكون موجودة، إيش راح يتيحوا للطلبة، وقديش كمان مهم من أجل الطالب. خلونا نرحب معنا مباشرة بالمهندسة آلاء زلوم، رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني، لحتى نحكي عن هذا المؤتمر وهذا المعرض، معرض الجامعات. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا مهندسة آلاء.
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير. يعني كنا نحكي قبل شوي بأنه في كل سنة لما بيكون في إعلان لنتائج التوجيهي بنشوف الطلبة محتارين ومش عارفين أنه إيش يختاروا، وين يختاروا التخصص سواء أو حتى الجامعة. فإذا بدنا نبلش معك بشكل مباشر نحكي عن تنظيم هذا المؤتمر ومعرض الجامعات، شو الهدف الأساسي منه وكيف ممكن يساعد كمان الطلبة اللي رح يتخرجوا من الثانوية العامة؟
1: هو بداية إحنا بملتقى العلاقات العامة الفلسطيني بنبارك لطلاب التوجيهي هالإنجاز العظيم إلهم لأهلهم بإنهائهم هالامتحانات، نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله كلياتهم بينجحوا. وهي الحيرة حيرة طبيعية مرت أنا وإنتي وكل اللي كان بهذا العمر، إشي طبيعي إنهم يمروا فيها. لهيك إحنا بملتقى العلاقات العامة الفلسطيني سنويا بننظم معرض ومؤتمر الجامعات لطلبة الثانوية العامة. كنا نشتغله قبل بموضوع معرض الجامعات بمكان واحد بضم كل الجامعات الفلسطينية، بدل الطالب يروح على كل الجامعات ليتعرف على التخصصات، اليوم هو وأهله بيقدروا يجوا على مكان واحد يشوفوا كل هاي التخصصات. كنا نعمل معهم أيام إرشادية ترشد الطالب كيف يختار تخصصه. من 3 سنوات هاي النسخة الثالثة إحنا عنا اليوم برام الله بنعمل على تنظيم مؤتمر كامل، مؤتمر إرشادي بيحكي للطلاب كيف يختاروا تخصصهم بناء على ميولهم ورغباتهم وقدراتهم وبناء أيضا على سوق العمل. هذا المؤتمر السنة إحنا عاملينه برام الله أو سوري بالبيرة، رح يكون جمعية الهلال الأحمر يوم الأربعاء، رح يبلش الساعة 9 وينتهي الساعة 5. في السنوات السابقة كنا ننظمه بالخليل.
0: نعم، راح يكون الساعة 9 على الساعة 5 في جمعية الهلال،
1: جمعية الهلال الأحمر البيرة.
0: الهلال الأحمر البيرة. طب إحنا بنحكي هذه نسخته الثالثة من المؤتمر والمعرض، طب شو الجديد ممكن نحكي مقارنة بالسنوات الماضية؟ لأنه إلا ما يكون مثلا إيه صارت شغلات وإنتوا عم بتحاولوا كمان تصححوا منها في كل سنة.
1: كل مرة بعيد بحكي إنه هو عبارة عن مؤتمر علمي. الإرشاد المهني له شقين علميان، اللي هو الشق اللي له علاقة بكيف يختار الطالب تخصصه، لأنه هلأ هو في وقت مثل ما حكينا يعني بسن صعب اختيار التخصص، فبيدلوه على كيف بعض المهارات أو الأدوات اللي بتساعده على أنه كيف يحدد شخصيته، هل هو إنسان بحثي، هل هو إنسان علمي، هل هو يصلح لمجموعة من هاي التول من هاي المهن أو يصلح لمهن أخرى. فكل هاي الأمور راح يدلوا عليها. الشغلة الثانية اللي هي سوق العمل واللي هي الإحصائيات لسوق العمل وقديش معدلات البطالة وقديش شو التخصصات اللي عمالها مطلوبة أكثر بسوق العمل، شو التخصصات اللي عمالها بتندثر، لأنه مع الـ AI في تخصصات كتير عمالها تندثر وفي هنا تخصصات مطلوبة أكثر. بدنا نحكي نعم. وإشي مهم كتير إنه إحنا عندنا غير الجامعات كليات ومراكز تدريب مهني، لأنه الأصل إنه مش الجميع يروح على الكليات على الجامعات، آسفة، في مجموعة راح تروح على التعليم المهني والتقني. التعليم المهني والتقني إحنا اليوم عندنا فنيين أيضا دارسين، يعني بطلنا نروح اليوم على كهرباء سيارات أو ميكانيكي سيارات نشوفه عليه شحمة وهيك، لا اليوم هو قاعد ورا شاشة كمبيوتر. فكمان مجموعة كبيرة لازم تروح على التعليم المهني والتقني.
0: نعم. طيب مثلا إذا بدنا نحكي إنه تقريبا كم من جامعة أو مؤسسة تعليمية موجودة رح تكون في هذا المؤتمر أو رح تكون مشاركة، وإنه ممكن نحكي إنه كمان في تخصصات جديدة ممكن يتعرف عليها الطلبة الثانوية العامة اللي رح يتخرجوا؟
1: إحنا عندنا 25 بوث للجامعات، فيها كل جامعاتنا الفلسطينية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. الكليات ما ضمناها كلها لأنه صراحة المكان لا يتسع. مراكز تدريب مهني عندنا كمان جزء اللي هي مراكز التدريب الخاصة، هاي اللي بتعطي مهن معينة، بالإضافة لأنه إحنا عندنا جامعات خارجية السنة، وهذا بيختلف. هاي أول مرة تشارك معنا جامعات خارجية من خارج فلسطين.
0: حلو.
1: هلأ شو التخصصات الجديدة؟ هلأ كل جامعة عندها مندوبة اللي بيشرح للطلاب، طبعا صحيح. بيشرح للطلاب وأهليهم. إحنا كمان في عندنا بنلاحظ بمؤتمراتنا ومعارضنا إنه كثير من الأهل بيجوا. إحنا اليوم بظرف اقتصادي صعب، فكل أب وكل أم بدهم يعرفوا الأقساط الجامعية، فبيجوا على كمان على الجامعات عشان يعرفوا. فالتخصصات هاي مسؤولية كل جامعة إن هي تعرض تخصصاتها للطلاب وتشرح شو هاي التخصصات، لأنه معظم الطلاب عندهم معلومات مغلوطة، فهم بيعرفوا التخصصات وإحنا بنحكي لهم كيف يختاروا هذا التخصص، كيف يختاروا هذا التخصص كمان مرة. لأنه مثلا على سبيل المثال كثير أنا بعرف ناس مثلا ما بيحبوا مثلا التعامل في بيئة مغلقة، تلاقيهم مثلا راحوا عند درسوا هندسة كمبيوتر، هندسة كمبيوتر بدك تقعد تشتغل في بيئة يعني قدام شاشة كمبيوتر صماء، وهو إنسان اجتماعي، فبتلاقي إنه بعد ما دخل مثلا سنة أولى قال لا مش هذا التخصص اللي أنا بدي إياه.
0: نعم.
1: وبالتالي رح غير تخصص.
0: وفي كتير كمان مثلا من الطلبة أستاذة ألاء إنه كمان ممكن بدخلوا التخصص بناء على رغبة الأهل، فبالتالي أنتوا كمان صحيح. بتلعبوا دور في هذا الموضوع إنكم توجهوا كمان الطلبة إنه كيف ممكن يختار هذا الطالب التخصص بناء على قناعته، بناء على إنه هو إيش بيحب.
1: لهيك أنا قلت لك هاي ثقافة مجتمع، ثقافة مجتمع بحاجة إلى الوقت إنها تتغير. يعني معظم الأهالي بيقول لك ليش ما الطلاب يدرسوا كهربائي وميكانيكي وتمديدات صحية، بس لما يجي الموضوع عند ابنه لا أنا عندي ابني لا يدرس مهندس، يدرس دكتور، يدرس محامي، يدرس، بيعتبروا هاي مجتمعيا، بيعتبروا هاي التخصصات يعني مجتمعيا لها نظرة، يعني طلعونها بنظرة أحسن من يعني من النظرة يعني للتخصصات الأقل يعني أو أقل اللي هي التخصصات المهنية. لهيك هذا الحكي إحنا يعني ما بنشتغل عليه بصراحة، يعني إحنا ما بنشتغل على ثقافة مجتمع، ولكن إحنا بنوعي الطلاب واللي هم بدورهم كمان بوعوا أهليهم اللي بيحضروا المؤتمر. يعني إذا الأهل بيحضروا المؤتمر وبشوفوا إنه في مثلا معدلات بطالة كبيرة، مثلا على سبيل المثال في طب الأسنان هم النقابات كل سنة بيطلعوا كمان هاي الإحصائيات.
0: نعم.
1: هو لما بيجي بيفكر إنه أنا بدي أدرس ابني طب أسنان وابني يقعد، فأنا بصرف عليه في الجامعة وأصرف عليه بعد الجامعة، فهو تلقائيا بصير يفكر لا بروح أنا على تخصصات ثانية. ولما يلاقي عنده كمان مراكز تدريب مهني تشرح له، يعني مثلا في ما إن حدا مركز تدريب بيعلم اللي هو الذهب وتشكيل الذهب وما إلى ذلك. يعني هدول كمان تخصصات مطلوبة بالسوق،
0: صح،
1: وعليها وفي حد بيدربها وفيها شغل كمان،
0: صح. وحلو كمان انه ممكن كمان بس يعني عفوا عن المقاطعة، انه ممكن عم تحكوا كمان مثلا في هذا المؤتمر بتحكوا لهم ايش احتياجات سوق العمل، ايش التخصصات المطلوبة بشكل اكبر واكثر، لانه عم نشوف كمان ممكن انا مثلا بحب مهنة الصحافة فبدي اروح ادرس مهنة الصحافة، بعدين لما بتخرج بلاقي حالي اني انا روحت على مهنة للأسف انه فيها نسبة البطالة عالية.
1: بالضبط. فلما هو بشوف حاله بدي اروح على طوابير البطالة كمان، انا بعتبر انهم هذول الجيل يعني اوعى عندهم نظرة منيحة لهذا الموضوع. يعني أخف من النظرة تاعت الأهل، وعندهم قدرة على إنهم يأثروا على أهلهم. فأعتقد إنه بهذا الموضوع إحنا يعني نحرز تقدما سنة بعد سنة. حتى بالجامعات معدلات تغيير الطلاب هلا أكثر إشي يعني بيقيسوا عادة اللي هو معدل تغيير الطالب لتخصص الجامعة في السنة الأولى. في كتير دراسات بتحكي عن الموضوع. هلا هذا الحكي كتير خف، يعني لما بتنزل النسبة معناها إنه هذا الطالب بيبقى داخل هو عارف شو اللي بده إياه.
0: نعم. إذا بدنا نحكي آخر إشي معك يعني أستاذة ألاء، ممكن نعتبرها نصيحة لكل طالب توجيهي أو حتى للأهل كمان اللي بسمعونا حاليا، ابنهم رح يتخرج أو بنتهم رح تتخرج من الثانوية العامة، رح يكونوا على أبواب اختيار مستقبلهم الجامعي، فإيش ممكن تقدمي لهم نصيحة باعتبار كمان أنه إحنا بنحكي عن هذا المؤتمر وبيكون للسنة الثالثة وإنتوا عندكم اطلاع كمان كامل بما أنه كمان الأهالي والطلبة بيجوا على هذا المؤتمر وبشاركوا فيه؟
1: يعني أنا أحكي لك يعني موقف شخصي صار معي وحدا من المتعلمين، يعني والمستوى علمي ومستوى اجتماعي ومستوى أيضا مهني مرتفع، دائما هو مع التعليم المهني مع التعليم المهني. يوم ما ابنه تخرج ما عندهش غير هالولد، والولد بده يدرس رياضة، ف يعني عادي انه ابنك يدرس رياضة رح يكون متميز، لا انا بدي ابني يكون دكتور. هلا هاي الفكرة انه طب ابنك بده يكون دكتور، ما انت اكثر حدا بتعرف انهم الاطباء في طوابير البطالة والبطالة المقنعة طوابير لا تنتهي. فالاهل كمان بدهم يراجعوا حالهم منيح، يفكروا في الموضوع من ناحية انه انا ما بدي أشوف ابني أنا دكتور، أنا بدي أشوف ابني بني آدم ناجح منتج بهذا البلد.
0: صحيح.
1: إذا كان ابنان إنسان منتج في هذا البلد فهو ناجح، عمل أنا أدرسه تخصصي وأقعد جنبي وأنا أصرف عليه وهو عالي علي وعلى المجتمع. هون كمان هاي النظرة اللي إحنا عمالنا بنحاول كل مرة إنه نحكي فيها نحكي فيها نحكي فيها وتتغير. هي ثقافة مجتمع بحاجة لوقت لتتخير كاملة.
0: وجود زي ما أنت حكيت عن جد هي ثقافة مجتمع، بيصيروا للأسف يعني في عنا كمان ممكن البيئة أو بيصيروا العيلة يحكوا إنه درس وتخرج من الثانوية العامة مثلا بده يروح يتعلم رياضة، طب ليه؟ فللأسف للأسف يعني
1: تدرس رياضة حرام.
0: صح، هذا اللي بيصير عنا. صح.
1: للأسف يعني.
0: وأنا بدي أحكي كمان شغلة، فعليا الطالب إذا درس إشي بحبه وإشي هو مقتنع فيه ببدع، لأنه لما بدرس التخصص اللي بيحبه بكل تأكيد بكرة هو بده يصير يطور على حاله، هو بيصير يبحث عن وظيفة معينة. حتى الناس مثلا أصحاب الأعمال أصحاب المشاريع أو القطاع الخاص أو حتى الحكومة ممكن هم بيصيروا يحكوا إنه إحنا بدنا هذا الشخص لأنه فيه هاي الشغلة اللي إحنا بحاجتها. فعشان هيك هذا اختيار أنا بالنسبة إلي بده ترويه، هو صعب بالنسبة لطلبة الثانوية لأنه كمان هذا لحياتك كلها لمستقبلك الجاية، فعشان هيك اختاروا صح لحتى كمان ما تندموا فيما بعد. بدي أشكرك أستاذة ومهندسة آلاء زلوم رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطينية، وشكرا لكم على هذا المؤتمر والمعرض اللي بتنظموه للعام وللنسخة الثالثة.

ضلنا نحكي في موضوع الجامعات، موضوع التخصصات، يعني هاي الفترة لحتى كمان إحنا نساعد قدر الإمكان الطلبة أو حتى الأهالي بأنه أولادهم يختاروا التخصص الصح، يختاروا المكان الصح اللي يدرسوا فيه، لحتى كمان هم بعدين ما ينضموا لصفوف البطالة، لحتى يلاقوا شغل فيما بعد.

0: خلص خلص بتوجيه.
1: أبلع طيات بتعبت الدراسات هتغيب أسبوع.
0: بدي أصبح على أحمد, صباح الخير والفل. صباح الخير لمحمود كمان ببعث لنا بصبح علينا, صباحكم. فادي بحكي لي إنه إحنا صرنا نسمع البرنامج عشان كمان نستنى الفقرة الأخيرة مع تالا. يعني خلاص أصير من أول برنامج أحكي لكم هاي فقرة تالا وخلاص ننهي البرنامج. أنا شايفة كل مرة حد فيكم بأخذ محلي, شو القصة؟ طيب إحنا بنحكي هاي الأيام على الرغم من إنه درجات الحرارة ضمن المعدلات الصيفية, إلا إنه كتير منا حاسس بإنه الحر هاي المرة أتقل وأشوب من المعتاد, وكأنه الحرارة فعلياً قاعدة بتطلع أعلى من اللي المتنبئين الجويين بيطلعوا بيحكوا عنها في الأرصاد وفي النشرة الجوية. بالمقابل في أيام تانية بتكون درجة الحرارة فيها أعلى لكن الإحساس بالحر بيكون أخف. مثلاً ليش بيصير هيك؟ وشو الفرق ما بين ارتفاع درجات الحرارة والعبء الحراري؟ هذا اللي بيصير فعلياً معنا هالأيام. أنا كنت أفكر بأنه إحنا عم نمر في ارتفاع درجات حرارة خلال كم من يوم ماضي من كتر ما كانت يعني الدنيا شوب. فلما كنا ناخد معنا فياض دوابشي كان فياض بيحكي بأنه اليوم ما في ارتفاع يعني واضح وملحوظ على درجات الحرارة. طب إحنا شايفين برا أنه كتير شوب, فإيش اللي بيصير وكيف أنه ممكن تكون الأرقام فعليا هي مش مختلفة عن الواقع؟ خلونا نسمع مع المتنبئ الجوي فياض دوابشي في هاي الفقرة.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأفاضل, وأهلا وسهلا بكم مجددا عبر أثير إذاعتنا الصباحية, وأهلا بك زميلتي أنوار. نجدد معكم التحية واللقاء عبر راديو أمن 24 لنستكشف معا ملامح الحالة الجوية ونرصد لكم آخر ما سجلته مراكز الأرصاد وخرائط الطقس من تطورات ومستجدات على الحالة الجوية. كما قالوا في تموز بتغلي المي في الكوز, وردا على تساؤلك زميلتي أنوار لماذا نشعر بعبء حراري خانق في بعض الأيام رغم أن موازين الحرارة قد تسجل أرقاما أقل من أيام أخرى, والسر صدقا زميلتي أنوار يكمن في كلمتين: الرطوبة النسبية. فكلما ارتفعت نسبة الرطوبة في الهواء يعجز عرق الجسم عن التبخر, وهو الآلية الطبيعية لتبريد أنفسنا مما يجعلنا نشعر بأن الأجواء أكثر كتما وحرا من حقيقتها, على عكس الأيام الجافة التي يكون العبء الحراري فيها أخف حتى وإن كانت درجات الحرارة أعلى. وإذا كنا نشعر بهذا العبء خلف الجدران فإن قلوبنا لا تعتصر ألما ونحن نستذكر مأساة أهلنا وإخواننا الصاملين في خيام اللجوء والنزوح, تلك الخيام القماشية والنيلونية التي تفتقر لأدنى مقومات التهوية وتتحول مثل هذه الأيام الصعبة إلى ما يشبه الأفران البشرية اللائبة, حيث تغيب قطرة الماء الباردة ويصبح البقاء داخلها قطعة من العذاب. فنسأل الله لهم لطفا كبيرا وبردا وسلاما يهون عليهم أجواء الصيف. وهيا بنا نبدأ معكم مستمعين وبك زميلة أنوار باستعراض الحالة الجوية المحدثة للأيام القادمة. هذا اليوم تشير التقديرات الرسمية لخرائط الطقس إلى أن الجو سيكون حارا في المناطق الجبلية, شديد الحرارة في بقية المناطق, كثر انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدل السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. وبالتزامن مع هذا الاستقرار الحراري يتوقع أن ترتفع نسب الرطوبة لتصل حاجز 60% كحد أقصى, وعند وصول الرطوبة لهذه القيم المرتفعة مع درجات الحرارة الحالية يبدأ تأثيره مباشر على أجسامنا, يتباطأ تأخر العرق عن الجلد وهو الآلية الطبيعية مجددا التي نعتمد عليها أو التي يعتمد عليها الجسم لتبريد نفسه. نتيجة لذلك سنشعر بزيادة ملحوظة في الحرارة المحسوسة, وتفرز الأجسام جهدا مضاعفا وتبدو الأجواء أكثر كتما وخنقا وثقلا خلال النهار مقارنة بالدرجات المعلنة على موازين الحرارة, مما سيرفع من شعورنا بالإرهاق الخفيف وضيق التنفس في الأماكن المغلقة أو الضيقة أو ضعيفة التهوية. أما حركة الرياح فتهب من الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي بسرعة خفيفة إلى معتدلة, بينما يبقى البحر هادئا ومنخفض الأمواج. في ساعات المساء والليل تنكسر حدة الأجواء الحارة تدريجيا وتحديدا مع غياب الشمس، لتبتعد الأجواء عن الحرارة وتتحول إلى منعشة ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العائلية، بينما تميل للدفء في بقية المناطق وتحديدا المناطق الغورية والمخفضة، وتتحول الرياح بشكل ثابت لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة تتخللها هبات نشطة على فترات، في حين يتراوح ارتفاع موج البحر بين خفيف ومتوسط. يوم الثلاثاء يستمر الصيف في وتيرة مستقرة وثابتة، لا يطرأ تغير على درجات حرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 4 درجات مئوية. أيضا الأجواء ستكون ما بين حارة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد. يوم الأربعاء تسجل درجات حرارة قفزة إضافية، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتعود الأجواء لتصبح شديدة الحرارة في معظم المناطق من البلاد. الخميس يترخص الوهج الحراري دون أي تبدل ملموس، إذ يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة التي تحافظ على تموضعها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية. وهنا نود أن ننوه مستمعينا الكرام إلى أن أمر ما يشغل منصات التواصل الاجتماعي، إذ يدور الحديث والجدل بكثرة حول تأثر البلاد بموجة حارة أو قبة حرارية قوية خلال نهاية الشهر الجاري. ونود التأكيد على أن المؤشرات والبيانات الحالية للنماذج العددية متقلبة بشكل كبير جدا وغير ثابتة حتى هذه اللحظة، لذا يفضل التريث والابتعاد عن التسرع في نقل هذه الأخبار حتى تستقر قراءات الخرائط وتتفق معظم النماذج على مسار واحد وثابت. وبالتأكيد سنوافيكم بكل جديد فور ثبوته. حفظنا على سلامتكم في هذه الأجواء الحارة، نلخص لكم أهم التحذيرات وتوجيهات الميدانية. المواطنون الأعزاء، يرجى تجنب شمس الضر ما بين الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وشرب السوائل بكثرة، ويحذر تماما ترك الأطفال ومواد قبل الاشتعال داخل المركبات المغلقة. الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، كل التحية لمجهودكم، ينصحوا بالتناوب في الظل قدر الإمكان ومواصلة شرب المياه لتفادي الإجهاد الحراري في الميدان. العمال وسواعد الميدان، يرجى تنظيم الجهد البدني وتجنب الإرهاق عبر أخذ استراحات دورية في أماكن مظللة وجيدة التهوية. وكذلك من أجل حماية البيئة، يمنع منعا باتا إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر تجنبا لاندلاع حرائق يصعب السيطرة عليها لاحقا. المزارعون ومربو الماشية، ينصحوا بري المحاصيل في الأوقات الباردة في ساعة الصباح الباكر وفي ساعة المساء المتأخر، مع تأمين مياه وفيرة وتهوية ممتازة لقطعان المواشي والدواجن. والآن ننتقل معكم مستمعين الكرام لاستعراض درجات الحرارة العظمى نهارا والصغرى ليلا في مختلف المناطق من البلاد. في مدينة القدس وبيت لحم العظمى 32، الصغرى 22، رام الله والبير والخليل 31-21، نابلس وسلفيت 33-23، جنين طول كرم قلقيلية 36-25، غزة خان يونس ورفح 33-25، وأخيرا في ريحة أتوقع أن تكون عظمى هذا اليوم 42 والصغرى 29. وفي الختام، يبقى كل هذا في علم الله تعالى وحده، وكان الله في عون شعبنا العظيم الصامد في كل الظروف. نتمنى لكم يوما صيفيا جميلا وآمنا، وعودة إليك زميلتي أنوار لمتابعة بقية فقرات برنامجنا الصباحي. يصبحكم بالخير.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24، معكم في برنامج يصبحكم بالخير.

شكرا لك يا فياض. فياض يعني جاب لكم اياها من الاخر. كيف يعني بنشعر بعبء حراري في هاي الايام اكثر من غيرها، مع انه الحراره بتكون مش عاليه اصلا. لازم تعرفوا كل كلمه بيحكيها فياض صح، حتى لو هي غلط صح. المرة الجاي مش عارفين شو ممكن نتناقش أنا وهو، بس دائما عنده مواضيع غير شكل بحب يحكي عنها، بحب يفيدكم كمان. فأنتوا إذا عندكم أي معلومة بتحبوا تعرفوها، فهي فياض جاهز معكم لحتى يجاوبكم. هي موسيقى ولا أغنية؟ حلوة، لاني انا قاعده وبستنى بقول امتى تبلش الاغنيه. طب قوليلي. بتعرفي هاي الموسيقى بتذكرك بشو؟ لما بتروحي على العرس وبيجيبوا فقره ايش؟ استقبال اهل العروس واهل العريس. بما انه صحيح هاي السنه هلا بنحكي احنا بلش موسم الاعراس، موسم الاعراس خلص هلا بلش، يعني بجوز كل يوم صار في عنا عرس، كل يوم في عنا مناسبة. إن شاء الله يا ربي الله يكتر الأفراح والمناسبات في حياتنا.

0: طيب يا دنيا، شو قصة طب الجرعة تمها بتطلع البنت لأمها؟ شو قصتها؟ ليش كثير منسمعها لما بيحكوا مثلا هاي البنت بنت أمها؟ ما بتعرفي؟ نفسي أسألك شغلة وتحكي لي والله بعرف. ولا عشو إلك؟ هو فعلياً الأم بتكون المدرسة الأولى للأبناء والبنات في حياتهم، لأنه إحنا بنتعلم كل شيء. فالله يخلي لكم أمياتكم واللي فارقوهم، الله يرحمهم يا ربي ويغفر لهم إن شاء الله. إحنا فعلياً سلوكياتنا صفاتنا دائماً تنتقل من الأم لإلنا، يعني أو حتى إحنا بنتعلم منهم دون ما نشعر. فبالتالي كتير بنسمع هذا المثل، طب الجرعة تمها بتطلع البنت لأمها. فبالتالي هذا المثل بشبه البنت بأمها في التصرفات في الطباع، لأنه إحنا بنتعلم منهم وبنتطبع بطباعهم كمان. فكيف ارتبطت هاي الصورة ما بين الأم والبنت؟ خلونا نسمع مع تالا الهدار.
1: من الأمثال الشعبية اللي بنسمعها كثير طب الجرعة لتمها بتطلع البنت لأمها، يعني من أول تصرفات الشخص وأسلوبه ممكن نعرف أصله وتربيته. وكثير ما يقال عن البنت لما يشوفوا فيها صفات من إمها، سواء بالحكي أو التصرف أو طريقة التعامل. أما قصة المثل فبتحكي عن زمان لما كانوا النساء يروحوا على عين المي يحملوا الجرار الفخارية على روسهم حتى يعبوا المي ويرجعوا فيها على البيت، وكانت البنت غالباً ترافق إمها وتتعلم منها كل إشي، كيف تمشي وكيف تحمل الجرة وكيف تتعامل مع الناس وحتى كمان كيف تقوم بأعمال البيت. وفي يوم شافوا بنت صغيرة ماشية مع إمها وهي حاملة جرة مي، وكانت تمشي بنفس الطريقة اللي تمشي فيها إمها وتحاول تقلدها بكل تفاصيلها. فقالوا وقتها طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها، لأنه الجرة الفخارية لما تنصنع شكلها النهائي بيظهر من فمها، والإنسان كذلك كثير من صفاته تظهر من تصرفاته وأخلاقه. ومع مرور الوقت صار المثل يستخدم للدلالة على أنه الأبناء غالباً بيتأثروا بأهلهم، فالبنت ممكن تحمل من إمها عاداتها وطريقتها مثل ما يحمل الأبناء صفات ممن رباهم وعاشوا معهم. لكن المثل لا يعني أنه الإنسان نسخة طبق الأصل عن أهله، فكل شخص له شخصيته واختياراته، لكن البيئة والتربية الأولى بتترك أثر كبير في تكوينه. أهيك بنضل نسمع المثل لما بنشوف بنت بتشبه إمها في موقف أو كلمة أو تصرف، فبنقول طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أمن 24 معكم في برنامج يصبحكم بالخير.
0: شكرا لك يا تالا. شو فهمتي يا دنيا؟ بدي اختبرك. وما خلي حدا يحاكيها. وانا لشو معناتها بتغلب كل هالغلبة وبحضر هالفقرات عشان بالاخر تحكي لي والله ما سمعت؟ وقدم لقلبي مش اطلعي برا.

أبو خالد بحكي هلأ عرفنا من تالا شو القصة. اليوم حكت لي كمان أسل عن حكاية مثل حلوة، رح بس كمان أبحث عنها وإن شاء الله المرة الجاي بتكون بصوت تالا. فادي يعني مش عارفة شو أحكي لك، بس ما أعتقد، لا ولا مرة، بالعكس يعني حلو إنه البنت تطبع بطباع إمها، بس الطباع الإيجابية. مين هذا؟ ماجد. صباح الخير يا ماجد. كنت بدي أسأله وين الشاي، بعدين تذكرت إنه حكولي تحكي له وين الشاي. ما فيش إشي عندنا مخبى، اللي تحت واللي فوق كله ما مكشوف.

يسعد لي صباحك يا أشرف، شكرا لك. ما أعتقدش يعني بكفي هاليومين أكون معكم، خلص أحد واثنين بعدين تشتاقوا لنا في برنامج صبيحكم بالخير. باقي الأسبوع بنرجع لكم الأسبوع اللي بعده، بس يكون يعني أكتر من هيك يعني حاليا لا. قال بقولوا لك شو رأيك نعمله ساعتين يا دنيا؟ يا دوب ساعة ومكفين. ما هي بعدين بتكون دنيا تحكي لي يلا يلا يلا دقيقة دقيقتين ها يلا خلصنا. شكرا لإلك يا علاء، يسعد لي صباحك. كلماتكم جميلة جدا، بتعبر كمان عن صدقكم لإلنا. شكرا لإلكم، شكرا إنكم عم تسمعونا وعم تبعتوا لي كمان هاي الرسائل الحلوة. ملاحظة اليوم إنه في تفاعل، شو القصة؟ معقول عشان تالا حكت عن هذا المثل؟ ما أعتقدش، لأنه الكل كان عم بستنى في قصة المثل مع تالا. يعني في من ضمن المسجات حدا بعت لي صباح الخير امتى بتيجي فقرة تالا. يعني مش مثلا صباح الخير للمستمعين، صباح الخير يا أنوار كيفك اليوم، هيك بندخل بالموضوع مباشرة. أقل من دقيقة منكم معكم في نهاية هذا البرنامج. صبحكم بالخير يا كل الخير. إيش إيش إيش فرجيني فرجيني. يعني بكفي إني ما تحليت وبكفي إني ما شربت شاي وبدكم هيك تطلعوني وتروحوني خلص. شكرا لكم مستمعينا، وصلنا معكم لنهاية البرنامج. شكر لزميلتنا دنيا خالد على هاي الأجواء الحلوة. تحياتي لكم، أنا أنور مطرية. ما تنسوا تستنونا الأحد الجاي والاثنين في صبحكم بالخير إن شاء الله، دايما معكم عبر أثير أمن 24. ومش بس يصبحكم بالخير، عنا عبر أمن 24 مواضيع كثيرة وبرامج كثيرة أكيد بنحب إنكم تسمعوها لحتى تستفيدوا من خلالها. شكرا لكم، شكرا لكلماتكم الطيبة الصادقة. كونوا سالمين، كونوا بخير، إلى اللقاء.

خلصنا الأخبار وصار وقت نحكي ببرنامج صبحكم بالخير، من الصحة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ومن القصص الملهمة للتفاصيل اللي بتشبهنا وبتلامس واقعنا وحياتنا. فقرات متنوعة، معلومات مفيدة ورفقة بتعدل المزاج، معكم في كل صباح وجبة يومية غنية. صبحكم بالخير من الأحد للخميس 9 صباحا على أثير أمانة 24. استمعوا إلينا عبر البث المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني أمن 24.bf.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: أهلا بكم إلى نشرة أمن 24 الموجزة، تقدمها لكم هدية أبو زينة. نبدأها وإياكم من قطاع غزة. أكد رئيس قسم الأطفال في مجمع نصر الطبي دكتور أحمد الفري تسجيل نحو 10,000 حالة مشخصة بمرض جدر المياه بين الأطفال في رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ فلسطين المعاصرة، وحذر من التدهور المتسارع في الوضع الصحي للأطفال، مرجحا ارتفاع عدد الإصابات بجدر الماء خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استمرار الظروف الصحية والإنسانية المتردية. وفي الضفة الغربية استشهد الليلة الماضية مواطنان عودة عبد الرحيم فراخني وأحمد عادل رشيد أبو مخ برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله عقب هجوم شنهم مستوطنون على البلدة الليلة الماضية، أسفر أيضا عن إصابة 3 مواطنين بجروح خطيرة. هنا الرئيس محمود عباس ملك إسبانيا بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب، ومتمنيا لإسبانيا وشعبها دوام التقدم وتحقيق المزيد من الإنجاحات. تعامل جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع 8 قضايا أبرزها ضبط أكثر من طنين المواد الغذائية الفاسدة، لتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء في محافظة نابلس، وإتلاف نحو ربع طن من المواد الغذائية الفاسدة في الخليل، إضافة إلى ضبط نحو 38,000 لتر من المحروقات المهربة في بيت لحم. كما أحال الجهاز 4 قضايا تهريب جمركي وضريبية إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. ميدانيا، اقتحم مستوطنون صباح اليوم الموقع الأثري في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال. مصادر قالت بأن عددا من مركبات المستوطنين اقتحمت الموقع الأثري في البلدة بالتزامن مع تنظيم وقفة لرجال دين مسلمين ومسيحيين وسامريين، كما دعما للطلب العاجل الذي تقدمت به دولة فلسطين لإدراج موقع سباستيا على قائمة التراث العالمي، وذلك في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في أعمال دورتها 48 المنعقدة حاليا في كوريا الجنوبية. دعا الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة العامة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، محذرا من تزايد احتمالية اندلاع الحرائق والحوادث الناجمة عن الإهمال. وأكد الدفاع المدني ضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة تحت أي ظرف حتى وإن كانت لمدة قصيرة نظرا للارتفاع السريع في درجات الحرارة بداخلها وما يشكله ذلك من خطر حقيقي ومباشر على حياتهم. كما شدد على ضرورة إزالة العبوات المضغوطة مثل القداحات وعبوات مزيل العرق من داخل المركبات تجنبا لانفجارها بفعل الحرارة المرتفعة. ودعا المواطنين إلى الامتناع عن إشعال النيران في الأعشاب الجافة أو المناطق الحرجية وعدم التخلص من النفايات بالحرق لما قد يسببه ذلك من حرائق يصعب السيطرة عليها في ظل الظروف الجوية السائدة، وأشار إلى أهمية الاستخدام الآمن للطاقة الكهربائية من خلال تجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية وعدم تشغيل الأجهزة والمكيفات بصورة مكثفة لفترات طويلة للحد من مخاطر التماثيل الكهربائية. وأكد دفاع المدني ضرورة الاتصال الفوري برقم الطوارئ 102 عند وقوع أي حادث أو أي طارئ، مجددا دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة العامة في ظل موجة الحر السائدة. أخيرا لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، الدولار يصرف اليوم بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار بأربعة شواقل وتسعة وعشرين أجورة، أما اليورو بثلاثة شواقل وثمان وأربعين أجورة. نهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، في أمان الله.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
2: العاشرة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. ونبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابة دير جرير مغلقة، بوابة ترمس عيا تفتيش، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، أما باقي مداخل ومخارج منطقة الوسط جميعها سالكة. ننتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، ترقمي المصانع تفتيش للخارج، جورت الشمعة سالك للداخل تفتيش للخارج، فرش الهواء كثافة سير للخارج، راس الجورة مغلقة، وكذلك سعير والنبي يونس والعرب العجوري أيضا مغلقة، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الجنوب بما فيها حاجز الكونتينر جميعها سالكة. ومن الجنوب إلى الشمال مستمعين، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر الديك جماعين جميعها مغلقة، عنبتة مغلق للخارج سالك للداخل، أما باقي مداخل ومخارج محافظات الشمال فكلها سالكة. مستمعين ومشاهدين، كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلقلوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم وأوقاتكم أيها الإخوة وأيها الأخوات، أيها المستمعين أيها المستمعات، عبر أثير إذاعة أمن 24 نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجكم إياك نعبد نتجدد بلقائكم ونتشرف بلقياكم، ويسعدنا أن نراكم وأن تسمعونا. هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها عن الحمد. نعم، الحمد، هذه العبادة التي يحبها الله جل وعلا، بل إن الله تبارك وتعالى أمرنا بها. يقول الله تبارك وتعالى: وقل الحمد لله. بل إن الله جل وعلا ابتدأ بها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كم نحتاج أن يتفكر أحدنا في نعم الله تبارك وتعالى عليه، أن يتبصر، أن يتدبر، أن يتفكر، أن ينظر، أن يتأمل كم هي نعم الله عز وجل عليه. هذه النعم التي اعتدناها، والتي مع الوقت ومع التزامن أصبحنا وكأننا نعيش في حياة عادية، لكن الحقيقة أننا نعيش في نعم الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله لو تفكر أحدنا وتدبر في كم النعم التي يعيشها، وكم الفضل الذي يحياه، وكم هي آلاء الله جل وعلا عليه، لشكر لله ساجدا حامدا. إذن هي عبادة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يحبها وأمر بها. وقال سبحانه وتعالى كما في سورة الروم: قالوا وله الحمد في السماوات والأرض. نعم، اعلم يا عبد الله، اعلم يا أمة الله، وتذكري وتذكر أنك تعيش الآن في أمر وفي وضع كنت تتمناه، وكم دعوت الله عز وجل به. هذه الوظيفة، ذلك العمل، هذه الزوجة، ذلك الزوج، هؤلاء الأولاد، بل هذه النعم اليومية، هذه الصحة، ذلك البصر، هذا النظر، ذلك السمع، لسانك، نطقك، كلها آلاء الله جل وعلا، وكلها فضله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى ينعم علينا ويتفضل سبحانه وتعالى بلا حول منا ولا قوة، ويحب سبحانه وتعالى أن نحمده. بل إن هذا الحمد وهذا الشكر إنما هو سبيل لزيادة هذه النعم ودوامها. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. عبد الله، أمة الله، لو تفكرنا وتدبرنا في هذه الآية وأسقطها أحدنا على نفسه، وأسقطناها على أنفسنا، لرأينا كم نحن بحاجة أن نشكر الله سبحانه وتعالى. هذه النعم التي نحياها، وهذه الأرزاق التي بين أيدينا، هذه الصحة، ذلك العقل، هذا البصر، وهذه النعم العظيمة، السمع واللسان والقوام، كل ذلك من فضل الله عز وجل، لا حول لنا ولا قوة فيه. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهو الله الذي أخبر في كتابه فقال سبحانه: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، في الأولى والآخرة. كم نحن مقصرون في هذه العبادة، وكم نحن مقصرون بشكر الله عز وجل وحمده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والبخاري أخبر، قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك
مدح نفسه. الله عز وجل يحبك إن أكلت الأكلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن تحمده عليها، وإن شربت الشربة حمدته عليها، وإن لبست واكتسيت، وإن فعلت وفعلت وفعلت، يحب سبحانه وتعالى أن تحمده عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم أيضا: لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه المدحة أو المدحة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه. ولذلك يعني في سورة الفاتحة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لذلك وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يعني كل هذه أدلة تبين أننا يعني لا بد وأن نحمد الله سبحانه وتعالى، ولا بد وأن نشكره. ويعني شكر الله تبارك وتعالى وحمده يكون باللسان والقلب والأركان. أن تحمد الله عز وجل بلسانك، أن تداوم على حمده، أن تكثر من حمد الله جل وعلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، كما عند مسلم في صحيحه. أن تقول الحمد لله الحمد لله، هذا باللسان، وبالقلب أن يكون قلبك يعني عامرا بحمد الله عز وجل وشكره والاعتراف بهذه النعم والآلاء التي يتفضل الله جل وعلا بها علينا. وبالأركان أنك تصلي الله عز وجل، أنك تعبده، أنك تشكره بعبادة، بفريضة أولا ثم نافلة. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي قال: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، هي يعني عبادة الحمد، تحمد الله سبحانه وتعالى وتتقرب إليه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني قال: أفضل الدعاء الحمد لله. ترى يعني حينما تقول الحمد لله فهذا من الدعاء، من أنك يعني تعترف لله عز وجل بفضله وتشكره على نعمه، أنك يعني تتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الحمد، هذه العبادة التي كما قلت تكون باللسان والقلب والأركان. هذه العبادة العظيمة التي يغفل عنها كثير الناس. وكما قلت في بداية الكلام، مشكلة أيها الإخوة أيها الأخوات أننا نعتاد النعم، أننا يعني نعيش وكأننا يعني لم نرزق ولم نعطى ولم يتفضل الله تبارك وتعالى علينا. يعني كل هذه الحياة التي نعيش فيها مع ما فيها من ضنك ترى. ويعني الله عز وجل حينما يبتلي عباده بالشدة والضنك والضيق إنما يبين لك حينما يكشفها ترى. وهذا أيضا من النعم، حينما يكشف الله سبحانه وتعالى عنك معضلة ومشكلة وأذى وكربا وسوءا ومكروها كنت تعيشه، فهذا لابد أن تحمد الله عز وجل عليه أولا، ثم تتفكر في العافية. لذلك قالوا: الصحة يعني تاج لا يراه إلا المرضى، تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني حينما تبتلى، حينما تكرب، حينما يعني تصاب ببلاء،
بداية رفعه من الله سبحانه وتعالى، وبقاؤه إنما هو تكفير للسيئات ورفع للدرجات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تتفكر في العافية، تتفكر في الأيام التي يعني كنت فيها صحيحا، يعني حينما يمرض أحدنا ولا يستطيع النوم ولا يستطيع الأكل ولا يستطيع الشرب ولا يستطيع الخروج، ويعني يكون على سرير الشفاء، يتفكر بالأيام التي يعني كان فيها صحيحا سليما معافا. فهذا يستدعي الحمد، أن تحمد الله سبحانه وتعالى حينما تكون فقيرا معوزا مدينا محتاجا، وقد كنت فيما قبل يعني عندك سعة وعندك مال وعندك رزق وعندك وظيفة وعندك راتب، فأنت تتفكر وتتذكر هذه الأيام فتعلم نعمة الرزق والمال والبركة من الله سبحانه وتعالى. وحينما يكشف الله جل وعلا عنك هذه الكربة تحمد الله تبارك وتعالى. لذلك شرعت يعني سجدة الشكر، يعني هذه من حمد الله تبارك وتعالى، والتي لا تحتاج لا إلى وضوء ولا إلى قبلة. يعني حينما يعني يأتي خبر يفرحك، خبر يسعدك، أمرا يعني انتظرته طويلا، يعني كم من الناس ينتظر مولودا وقد يعني حرم من الأبوة ومن الأمومة مدة من الزمن، وحينما يبشر بأنه يعني مثلا زوجته حامل يخر وتخر لله ساجدين شاكرين. هذه سجدة الشكر، هي حمد لله تبارك وتعالى. حينما يبشر أحد بوظيفة أو بنجاح أو بعطية أو يعني بعافية أو بتحاليل أصبحت يعني تظهر بأنه يعني صحيحا سليما معافا، يخر لله ساجدا حامدا شاكرا. وهذا والله يعني من الحمد الذي يعني نحتاجه. لذلك يعني دائما احمد الله تبارك وتعالى، يعني تفكر، تذكر، تدبر، تأمل. يعني إذا تأمل أحدنا في نفسه حقيقة، يعني قبل أن تنامي تفكروا في نعم الله تبارك وتعالى عليكم. يعني ما هي أعطيات الله تبارك وتعالى لك، وما هي يعني عطايا الله سبحانه وتعالى لك وفضله عليك. كثير يعني أمور كثيرة وأمور متعددة تحمد الله تبارك وتعالى عليها. يعني لذلك يعني الحمد هو شعار أهل الجنة، يعني هذه لابد أن نقف عندها. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا كما في سورة الأعراف. يعني حينما يدخل أهل الجنة الجنة وحينما ينظرون إلى هذا النعيم وإلى هذه الأنهار والثمار والأشجار والأعطيات يحمدون الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. يعني حقيقة شعور عظيم، ولعله ما من لذة تساوي هذه اللذة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغمسة المنسية، سمعتم عنها؟ هذه الغمسة التي يعني يؤتى بأشقى أهل الأرض، يعني الذي كان يعني مريضا مبتلا، يعني فيه ما فيه من ضنك وشدة وأذى، كان مبتلى في دنياه، فقير مدين معوز مريض سقيم، كل هذه يعني الابتلاءات، ثم يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: أرأيت شقاء قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت شقاء قط، ولعله قد عاش 100 عام. فبغمسة واحدة في الجنة ينسى كل هذا الشقاء، وكذلك يؤتى بأنعم أهل الأرض من أصحاب المال وأصحاب الجاه وأصحاب الأولاد وأصحاب القوة وأصحاب السلطة وأصحاب العطايا في الدنيا، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقال له: أرأيت نعيما قط؟ ولعله عاش أيضا مدة من الزمن، فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. غمسة منسية. لذلك
يعني لو تفكرنا وتدبرنا وتأملنا ورأينا يعني كيف يمكن، أسأل الله أن أكون وإياكم من أهل الجنة ووالدين ووالديكم، حينما ندخل الجنة فننظر إلى هذا النعيم المقيم، إلى هذه الأنهار، إلى هذه الظلال، إلى هذه الثمار، إلى هذه الأعطيات، إلى هذا الشراب، كل هذه العطايا. حينها يقول أحدنا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. وكما قال الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني أهل الجنة يكثرون ويعني يلهجون بحمد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم أدركوا وعلموا هذا النعيم المقيم، هذه الأعطيات من رب الأرض والسماوات. عبد الله، أمة الله، نحن غارقون في النعم، وكما يعني قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلو نظر أحدنا إلى نفسه وإلى حاله وإلى مقامه وإلى كل أمور حياته، مع الضنك الذي يصاب به الإنسان أحيانا، ومع المصيبة التي قد تحل عليه بين الفينة والأخرى، لكنه في عافية في معظم وقته، وهو في نعم تتكالب وتتكاثر عليه، يغرق بها ويغرق بينها. عبد الله، لابد وأمة الله، لابد أن نكون من أصحاب هذه العبادة، أن نلهج بحمد الله عز وجل بقلوبنا، بألسنتنا، بأركاننا، أن نشكر الله عز وجل على كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى لنا، أن نكون كما يحب الله سبحانه وتعالى، نحمده. لذلك يعني حتى في الدعاء ترى، وحتى في بداية الكلام، وحتى في بداية الخطبة، وفي بداية أي عمر مهم، الصواب والصحيح والسنة أن تحمد الله عز وجل ابتداء. يعني خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها كل أمره وكل أحواله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. لذلك لابد ألا نغفل عن هذه العبادة، هي تذكرة لي ولكم. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا محدثكم ثائر محمد قلال، وهو من الهندسة الصوتية دنيا خالد، وتذكيركم كما دائما بمتابعتنا عبر أثير إذاعة أمن 24، وعبر التلفزيونات التفاعلية، عبر الترددات التالية في بيت لحم ورام الله والقدس 94.2، الخليل 97.3، أريحة 107، وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، طوباس 106. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد، إياك نعبد.
1: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

معكم تالا الهدار، أهلا بكم. تشيع جثماني الشهيدين عودة عبد الرحيم فراخنا 53 عاما وأحمد أبو مخ 26 عاما في بلدة دير جرير ظهر اليوم. إصابة عدد من المواطنين في قصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. جهاز ضابط الجمركية يتعامل مع 8 قضايا خلال الساعات الماضية، وفي تفاصيل القضايا التي تم ضبطها كانت 3 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، وقضية واحدة بالتعاون مع جهات الاختصاص في هيئة البترول، و4 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي تم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن سلطات الاحتلال تطرح عطاء لبناء 342 وحدة استيطانية جديدة فيما تسمى بمستوطنة أرئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت في إطار توسع الاستيطاني المتواصل على الأراضي الفلسطينية. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية فجر اليوم. والاحتلال يقتحم مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 40 بعد 500، وعلى مخيم نور شمس شرقا لليوم 27 بعد 500 تواليا، وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات

0: 40 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
3: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صمود في وجه الحصار، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الثبات الفلسطيني اليومية، تلك القصص التي لا تكتب فقط بالشعارات بل تصنع بالفعل والعمل والإرادة فوق الأرض. معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي حالٍ جاز. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2 الخليل وغزة 97.3 نابلس 105.6 جنين 107.6 أريحة 107 طوباس 106 أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. حلقتنا اليوم نفتح فيها ملفا جديدا يتعلق بمدينة الخليل، المدينة التي تختزن تاريخا دينيا وحضاريا يمتد آلاف السنين، والتي تشهد بشكل متواصل إجراءات الاحتلال التي تمس الأماكن الدينية والتراثية في ظل تصاعد محاولات فرض السيطرة على المواقع ذات الرمزية التاريخية. فقد شهد مقام النبي نوح عليه السلام في بلدة دورة جنوب غرب الخليل إجراءات واقتحامات إسرائيلية أثارت حالة من الاستنكار لما يحمله الموقع من مكانة دينية وتراثية لدى الفلسطينيين باعتباره أحد المعالم التاريخية المرتبطة بالإرث الإسلامي في المنطقة. ويأتي هذا التطور في ظل واقع تشهده مدينة الخليل ومحيطها من تصاعد من الاعتداءات على المواقع الدينية والأثرية ومحاولات متكررة للتدخل في إدارة هذه المواقع أو تغيير طابعها التاريخي والحضاري. وتعد الخليل من أكثر المدن الفلسطينية تعرضاً لإجراءات الاحتلال نظراً لما تتمتع به من أهمية دينية وتاريخية، حيث تضم العديد من المواقع التي تشكل جزءاً من أساسيات من الهوية الثقافية والدينية للشعب الفلسطيني. ويحذر مختصون في مجال التراث من أن استهداف المواقع الدينية لا يقتصر على الجانب الميداني فقط، بل يرتبط بمحاولات إعادة صياغة الرواية التاريخية والسيطرة على الأماكن ذات الرمزية وتحويلها إلى أدوات ضمن الصراع السياسي. كما أن الاقتحامات المتكررة للمواقع الدينية والأثرية تطرح تساؤلات حول حماية التراث الثقافي في الأراضي الفلسطينية ودور المؤسسات المحلية والدولية في الحفاظ على هذه المواقع ومنع العبث بطابعها التاريخي. للحديث عن القيمة التاريخية والدينية لمقام النبي نوح عليه السلام وتداعيات الاقتحامات والإجراءات التي تطال المواقع التراثية في محافظة الخليل، ينضم إلينا مدير عام السياحة والأثار في الخليل الأستاذ جبر الرجوب للوقوف على أهمية هذا الموقع والجهود المبذولة للحفاظ على الموروث الحضاري الفلسطيني وحماية المعالم التاريخية.

0: يا أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: حياك الله وتحياتي لك ولكل المستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني أستاذ جابر، بداية حدثنا عن مقام النبي نوح عليه السلام، ما القيمة التاريخية والدينية لهذا الموقع التاريخي والديني؟
1: يعني في البداية، مقام النبي نوح الواقع على بعد 300 متر من مركز مدينة دورة وللغرب من مدينة الخليل، نتحدث عن 7 كيلومترات للغرب من مدينة الخليل. هذا الموقع وهذا المقام يمثل حقيقة جزء من المشهد الديني والتراثي في محافظة الخليل، ويعكس ارتباط المجتمع الفلسطيني بمواقعه التاريخية والدينية عبر القرون. بالحديث عن تاريخ هذا الموقع، يعني الموقع الرواية التاريخية الشفوية المنقولة تتحدث قبل 150 عام زار وفد من تركيا ومن الأناضول مدينة دورة، وكان على رأسهم عبد القادر الأفغاني. وحين وصولهم للموقع كان عبارة عن كومة من الحجارة، فتعاون هذا الوفد مع المجتمع المحلي، تم بناء الغرفة الأولى واستخدامها ككتاتيب للتدريس، ومن ثم بني المسجد أو المقام الحالي الذي يتقدمه رواق مكون من 3 أقواس يؤدي إلى ساحة الصلاة، وفيما بعد نتحدث عن الغرفة التي تحوي هذا المقام. عبد القادر الأفغاني ذاك الرجل الصوفي الذي لا زال امتداد عائلته موجود في دورة، وهي عائلة الهندي، والتي كانت هذه العائلة تقوم على خدمة ورعاية هذا المقام منذ ذلك اليوم حتى يومنا الحالي. طبعا في هذا الوقت يعني نتحدث عن مساحة تقريبا ضمين تتبع ملكيتها لوزارة الأوقاف، نتحدث عن تكية، يعني في العام 2016 تم إنشاء تكية في الموقع تقدم خدمات لأصحاب الحاجة، وبالتالي هذا الموقع هو موقع ديني تراثي فلسطيني تاريخي، سجلت وزارة السياحة والأثار ضمن الشواهد الأثرية والتاريخية والدينية في محافظة الخليل، وقامت بإدراجه على مسار فلسطين التراثي الذي يبدأ من شمال فلسطين وصولا إلى أقصى الجنوب. وتولي حقيقة وزارة السياحة والأثار أهمية قصوى لهذا الموقع ولمواقع أخرى دينية، يعني في دورة وفي غير دورة.
0: يعني أستاذ جبر، كيف تصفون طبيعة اقتحام الاحتلال الأخير للمقام وما الذي حدث على الأرض؟
1: يعني صراحة أنه ما نشهد من اقتحامات متكررة للمواقع الأثرية والدينية الفلسطينية ومنها مقام النبي نوح في دورة، هذا الأمر يأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض روايته الإسرائيلية الصهيونية المزعومة على الموروثنا الثقافي الفلسطيني. طبعا الاحتلال الإسرائيلي عادة ما يستغل هذه المواقع التاريخية والدينية من أجل إعادة تفسير رواية هذه المواقع بما يخدم أهدافه السياسية. يعني دائما هذا العدو لا يمتلك هوية، ومن لا يمتلك هوية يحاول دائما أن يبحث عن هوية من خلال مقدراتنا التاريخية وموروثنا الثقافي ومواقعنا الأثرية. مؤخرا يعني الهجم الاستيطاني والهجم بحق موروثنا الثقافي يعني بدأت وازدادت واشتعلت بعد أحداث 7 أكتوبر. مؤخرا في شهر حزيران، في منتصف حزيران الماضي، وما نشرت ما يسمى صفحة الإدارة المدنية الإسرائيلية يعني مواقع أثرية تقع في مناطق سي في كل فلسطين وفي كل محافظات الوطن، تم تضليل هذه المواقع باللون الأصفر وإبرازها كمواقع تقع في مناطق جيم، وهي مناطق يعني مواقع يعني بالحقيقة مواقع أثرية تعود لآلاف السنين، وستبقى هذه المواقع تحاكي الزائر بأصالتها وعروبتها. وكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق المقامات والأضرحة والمواقع الأثرية والدينية والتاريخية يعني حقيقة ستبقى يعني مجرد هجمات لن تغير من الحقائق التاريخية لهذه المواقع، بل تستوجب منا يعني كوزارة وكمجتمع محلي وكل الشركاء مزيد من العمل لحماية هذه المواقع وتوثيقها وصونها وفق القانون الدولي اللي بيحمي هاي الممتلكات الثقافية اللي وقعت عليها يعني صراحة كل الدول، إنه هذا القواعد القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث الثقافي، وفي مقدمة اتفاقية لاهاي لعام 1954 اللي بتأكد على حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، بالإضافة لاتفاقية التراث العالمي لعام 1972. وبالتالي يا سيدتي وزارة السياحة والآثار يعني تقوم برصد وتوثيق هذه الانتهاكات من أجل مخاطبة الجهات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات بحق هذه المواقع التاريخية والدينية.
0: نعم، يعني بتغيير المواقع ومعالم الحضارة الفلسطينية. ما خطورة استهداف المواقع الدينية والأثرية من الناحية الثقافية والحضارية على فلسطين؟
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت هو يبحث عن هوية، وبالتالي هجمته على هذه المواقع وعلى المواقع الدينية تحديدا المتمثلة في المقامات والأضرحة لن تثني وزارة السياحة والآثار عن القيام بواجبها. وزارة السياحة والآثار تقوم بدور محوري في حماية هذا الإرث الوطني. احنا يعني على سبيل المثال لا الحصر في مدينة دورة وحدها قمنا بعمليات تأهيل وصيانة لمقام لا يبعد عن مقام النبي نوح سوى بضعة أمتار، مئات الأمتار، وهو مقام العابد. هذا المقام الرابط على تلة تشرف على الساحل الفلسطيني المحتل، قامت الوزارة عبر شركائها بتأهيل هذا الموقع كرسالة للاحتلال الإسرائيلي بأن هذا الموقع مثله مثل كل المواقع الدينية والأضرحة والمقامات المترامية الأطراف على كل
0: نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ جبر الأرجوب، مدير العام للسياحة والأثار في محافظة الخليل. سنعود له بعد قليل. يعني لا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على الجانب الأمني والسياسي فقط، بل تمتد إلى الجانب الثقافي والتراثي، إذ يحذر مختصون من أن استهداف المواقع الدينية والتاريخية يمس الهوية الحضارية للشعب الفلسطيني ويؤثر على إمكانية الحفاظ على هذه المواقع باعتبارها جزءا من الذاكرة الجماعية والتراث الإنساني. بالعودة إلى مدير عام السياحة والأثار في الخليل الأستاذ جبر الرجوب، أهلا بك مجددا معنا.
1: حياك الله وآسف على انقطاع الخط. يعني صراحة
0: هلأ يعني تحدثنا عن خطورة استهداف المواقع الأثرية وبالخصوص مقام النبي نوح، هل تعرض الموقع سابقا لإجراءات أو محاولات من تدخل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين؟
1: يعني صراحة الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت يعني في ظل هجمته المسعورة على مواقعنا وتراثنا وموروثنا الثقافي في كل محافظات الوطن يستهدف كل ما يتعلق بتاريخنا وإرثنا. هذه الهجمة على كل شجرة وكل حجرة في فلسطين لن تثنينا كفلسطينيين

0: الو،
1: هلا
0: يسعد صباحك.
1: هلا، ما انت معك اوردر من ويلز؟
0: بتوصيل
1: بتعرف
0: اوردر الاكل.
1: بتعرف اسكانات
0: طيب
1: الجوهرة؟ انت
0: ايه،
1: بتعرف اسكانات الجوهرة رقم واحد؟
0: وين بالضبط؟
1: ايه، الطيرة عند جامع التقوى، هذاك الشارع
0: جامع التقوى. ايوه
1: جامع التقوى، ما تنزل النزلة اللي كتير قوية. انت طلعت من المحل ولا انت وين بالضبط؟ طب انت
0: طلعت
1: اسمع،
0: وصلنا على الطريق للطيارة.
1: اوصل جامع التقوى ورن
0: وصلنا
1: لي.
0: برن لك.
1: يلا اوكي،
0: على راسي.
1: يلا باي.
0: باي باي.
1: يا يا لهوي، لا تاخدي تيست. اوكي، يلا بينا.

في قلب فلسطين وعلى بعد 30 كيلومترا شمال غرب مدينة الخليل، كانت ترقد قرية مغلس كجوهرة متلألئة فوق تلة شامخة. لم تكن مجرد قرية عادية، بل كانت قطعة من الجنة تطل بسحرها على السهل الساحلي غربا وتعانق جبال القدس شرقا، موقع استراتيجي فريد منحها جمالا أخاذا وطبيعة خلابة تميزت بها عن كل ما يحيط بها. هنا عاش مئات الفلسطينيين حياة بسيطة نسجت خيوطها من التعاون والتكافل. بيوتهم التي بنيت بحب من الحجر والطين كانت تحتضن قصصا لا تحصى وتحيط بها أراض زراعية واسعة. كانت شريان الحياة ومصدر الرزق الأساسي. اشتهرت مغلس بزراعة الحبوب كالقمح والشعير وبساتين الزيتون والكرمة وأشجار التين واللوز التي كانت تروي الأرض بظلالها، بالإضافة إلى الخضروات الطازجة. ولم يقتصر اهتمام أهلها على الزراعة فحسب، بل امتد ليشمل تربية الأغنام والماعز والأبقار التي كانت تملأ الوديان بثراء كانت المواسم الزراعية في مغلس أكثر من مجرد عمل، كانت احتفالا اجتماعيا يجمع كل أهل القرية رجالا ونساء وأطفالا. كانت النساء شركات أساسيات في كل خطوة إلى جانب أدوارهن العظيمة في إدارة شؤون الأسرة وصناعة الخبز التي تفوح رائحته في كل بيت وتحضير الألبان وحفظ المؤنة للشتاء الطويل أما الأطفال فكانوا يلتحقون بمدرسة القرية التي فتحت أبوابها في سنوات الانتداب البريطاني ليتلقوا العلم حتى الصف الرابع، ثم يكملون دراستهم في القرى المجاورة. كان التعليم قيمة عليا في مغلس يحظى باهتمام كبير رغم تواضع الإمكانات. تجلت الحياة الاجتماعية في مغلس في أبهى صورها بالترابط العميق والعادات الأصيلة واحترام الكبار والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية بروح جماعية. لم تكن مغلس بمعزل عن الأحداث الكبرى، فقد شهدت فترة الانتداب البريطاني مشاركة أبنائها البواسل في الحركة الوطنية الفلسطينية رافضين سياسات الانتداب والهجرة الصهيونية، شأنها شأن كل قرى فلسطين الصامدة. لكن مع اندلاع حرب عام 48 تبدلت الأحوال، ففي 17 من تموز عام 48 تعرضت مغلس لهجوم وحشي نفذته قوات تابعة للمنظمات العسكرية الصهيونية ضمن عمليات عسكرية واسعة النطاق هدفت إلى السيطرة على القرى الفلسطينية وتهجير أهلها. تحت وطأة القصف والخوف اضطر الأهالي إلى مغادرة منازلهم، تاركين ورائهم كل ما يملكون حفاظا على أرواحهم. بعد ذلك دمرت معظم بيوت القرية ومنع سكانها من العودة إليها لتقام لاحقا على أراضيها مستوطنات. وهكذا أصبحت مغلس واحدة من مئات القرى الفلسطينية التي محيت معالمها خلال النكبة. ورغم مرور العقود لم تغب مغلس عن ذاكرة أبنائها وأحفادهم، ما زالوا يحتفظون بحكاياتها ووثائقها ومفاتيح بيوتهم كرموز لتمسكهم بحقهم التاريخي في العودة إلى أرضهم التي ستبقى شاهدة على تاريخ طويل من الصمود والانتماء وقصة قرية لم تمت في القلوب.

0: في ظل واقع ميداني معقد تفرضه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة. وفي المقابل تؤكد المؤسسات الفلسطينية استمرار جهودها في توثيق الانتهاكات وحماية المواقع التاريخية وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية في المحافل المختلفة، انطلاقا من أن حماية التراث هو جزء من حماية الهوية الوطنية والثقافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صمود في وجه الحصار. الشكر موصول لضيوفنا الكرام، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس، رام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، ريحة 107، طباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن 24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى TV وحضارة تيفي وكول زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. دمتم بخير، إلى لقاء آخر في أمان الله.
1: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
2: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحاً.
3: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.

من الشمال للجنوب، من جنين لغزة، ومن القدس لبيت لحم والخليل. أمن 24 معكم وين ما كنتوا. اسمعونا على الترددات التالية: القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، أريحة 107، جنين 107.6. وتابعونا كمان عبر البث المسموع على www.amen24.bs. أمن 24. فلسطين تجمعنا.

0: الخدمة الوطني ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.

12 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24 وفيها استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة. فتح تدين جريمة الاحتلال في دير جرير. ومنظمات استيطانية تستعد لاقتحام واسع للمسجد الأقصى. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. يواصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 84 بعد 200 في مختلف مناطق قطاع غزة. وأدت الخروقات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بالجراح في مختلف مناطق القطاع، واستشهد مواطن وأصيب 10 آخرين في قصف على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس، كما أصيب 5 مواطنين آخرين بإطلاق نار متفرق طال خيام النازحين جنوب خان يونس. ومنذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدا، إضافة إلى 3703 إصابات، وإجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض 800 وشهيدين، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 73,269 شهيدا و 173,811 مصابا. هذا وأكد رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي دكتور أحمد الفرة تسجيل نحو 10,000 حالة مشخصة بمرض جدر المياه بين الأطفال، في رقم وصفه بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ فلسطين المعاصر، وحذر من التدهور المتسارع في الوضع الصحي للأطفال بقطاع غزة، مرجحا ارتفاع عدد الإصابات بجدر الماء خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الظروف الصحية والإنسانية المتردية. قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عبر عبد الفتاح دولة إن الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق أبناء شعبنا في قرية دير جرير شرق رام الله تمثل حلقة جديدة في سياسة القتل المنظم والإرهاب الرسمي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني. وأضاف في بيان صحفي أن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين من أبناء القرية خلال هذا الهجوم الوحشي يؤكد أن المستوطنين باتوا يشكلون ذراعا

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم، أنا العقيد علي العمله، ويرافقني من هندسة الصوت علي إنجاز. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الشباب والفتيات، وكيف نحمي أنفسنا رقميا وقانونيا. فخلف شاشات هواتفنا الملونة يتسلل أحيانا وحش صامت يسرق الطمأنينة ويهدد البيوت ويبتز الضحايا في أثمن ما يملكون كرامتهم وسلامتهم النفسية. فالابتزاز الإلكتروني بات حرب أعصاب تتغذى على خوفكم، واليوم نفتح هذا الملف بكل جرأة ومكاشفة لنقول لكل شاب ولكل شابة: انتبهوا لأنفسكم، فالمبتزون لا يخافون الله. يسعدني جدا في هذه الحلقة، بل ويشرفني أن أستضيف معكم اليوم في استوديوهات نوافذ على الأمن الرائد سونيا حماد، نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، للحديث عن هذا الموضوع معها بإسهاب. سيادة الرائد، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكوني معنا اليوم.
1: الله يسعدك، وأنا كمان إلي الشرف الأكبر.
0: سيادة الرائد، اليوم خلينا نحكي دائما ما يعني أفضل ما نبدأ به هو المعركة، وهي معركتنا مع أي خطر، بالاعتراف دائما بوجود وتحديد حجم هذا الخطر. الشارع الفلسطيني اليوم يتحدث كثيرا عن الابتزاز الإلكتروني، ولكننا نريد الكلمة الفصل من واقع سجلاتكم الرسمية. فمن يعني من واقع ملفات وحدة الجرائم الإلكترونية، كيف تقيمون حجم هذه الظاهرة اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ارتفاع مقلق في عدد القضايا، أم أن الارتفاع هو في حجم وعي الناس وجرأتهم على الإبلاغ؟
1: هلا بشكل عام، احنا بطبيعة الشكاوي اللي ترد لنا للدائرة بالنسبة لقضايا الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، سواء كانت تشهير، تهديد، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي إلكتروني، قرصنة، إفساد رابطة زوجية، استغلال جنسي للأطفال، انتحار شخصية، سب وشتم، كل هاي الجرائم الإلكترونية من لحظة افتتاح الدائرة من 2013 ولغاية اليوم، كل هاي الجرائم فيها ازدياد بأعداد الشكاوي اللي ترد عنا على الدائرة. يعني احنا أول ما افتتحت الدائرة بال 2013 تعاملنا مع 173 شكوى.
0: نعم.
1: العام الماضي وصل أو بلغ عدد الشكاوي المرتكبة عبر الإنترنت وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، سواء كانت فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، تلينيوم وغيرها، بلغ 5274 شكوى.
0: يعني رقم هائل. ويعني المقارنة صعبة في هذه الحالة.
1: صحيح. يعني الفرق الكبير بأعداد الشكاوي بيعكس أكتر من مؤشر.
0: نعم.
1: أول إشي إنه ممكن قديما الناس ما كانت تسمع إنه في دائرة مختصة قادرة على إنها تتعامل وتساعدنا على إنه إحنا نحمي حالنا على الإنترنت، ونعتقل أو نضبط أو نعرف مين الشخص المشتبه به لارتكاب هاي الجريمة، كونه هاي الجريمة ترتكب من خلال حسابات وهمية.
0: نعم.
1: ولكن مع مرور السنوات الناس صارت تسمع إنه في دائرة، في جهة مختصة قادرة إنها تحميني، في قانون يحميني.

0: ممكن صاروا أجرأ بأنهم يجوا يحكوا عن إيش بصير معهم على الإنترنت. وكمان صح في وعي في المجتمع، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين بطبيعة الشكاوي وكيف الناس بتتعرض وبتوقع ضحية للجرائم الإلكترونية وتحديدا الابتزاز الإلكتروني. لسه ما زلنا منعاني من قلة الوعي، لأنه الناس بيكون عندها فضول. يعني أول إشي بشكل عام كشعب فلسطيني في ازدياد واضح في أعداد الناس اللي بتستخدم الإنترنت وبتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، في إقبال كتير عالي عليها.
1: يعني بيكون هو سيادة الرائد، يعني بيكون هو المواطن هو يعرف انه في تهديد، قد يأتي تهديد من وراء مثلا هذا الفضول اللي ممكن هو يدخل له، الا انه رغم ذلك يعني
0: بيحب يجرب هذا الفضول،
1: صحيح
0: بيخوض هذا الفضول للاسف. لانه الناس بتفكر انه ما دام انا من وراء شاشه فإنه يعني شو كمية الضرر اللي بدي أتعرض لها. يعني ممكن أحيانا نستهين بأنه عادي، إحنا كثير بنوعي وبنحكي أنه مهم جدا أنا لما بدي أستخدم أي موقع على مواقع التواصل الاجتماعي أتعامل معه زي ما بتعامل مع الناس على أرض الواقع، ما أضيف كل من هب ودب. مش هي مش مواقع تواصل للتعارف، بأنه ما أحكي مع أي حساب بدون ما أعرف مين الشخص الحقيقي اللي وراء الحساب. فالناس أحيانا بتستسهل فكرة ما هي من وراء شاشة، يعني شو بده يصير لي. وهون يعني الإشي الأساسي اللي بيستسهل وقوعهم ضحية لهذا النوع، كمان فكرة قلة الوعي بأنه أنا فعلا يعني هي في ناس، يعني إحنا عايشين بعالم يعني بعصر تكنولوجي وبتطور كبير، وفي مرتكبين لهاي الجرائم. يعني في ناس كأنه شغلها أنه أنا بدي أستهدف بعض الضحايا، بدي أخترق عقولهم، أقنع هاي الضحية بأنه تحكي معي وتتعامل معي، أكسب ثقتها وبعدين شو ما أطلب منها تعطيني أو تبعت لي.
1: نعم.
0: ففي ازدياد واضح في أعداد جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كانت للذكور أو للإناث، تستهدف كل فئات المجتمع، تستهدف كل الفئات العمرية بمختلف أنواعهم.
1: وهذا ما كنت يعني أنا
0: بالعمر.
1: وهذا ما كنت بدي يعني أنا أسألك فيه، ولطالما ساد انطباع مجتمعي بأنه الفتيات الصغيرات في السن هم الضحايا الوحيدات للابتزاز الإلكتروني. لكن سيادة الرائد، خلف الكواليس نسمع قصص مختلفة تماما. خلينا نتعرف على هذه الفئات الأكثر استهداف اليوم بالابتزاز، وهل بات الشباب والرجال وحتى كبار السن والشخصيات الاعتبارية يقعون في هذا الشيء، في هذه يعني بهذه أو الشباك إنجاز التعبير بنفس النسبة؟
0: نعم صحيح، وممكن أعلى. يعني من سنة لسنة الإحصائيات بتختلف، ومن سنة لسنة يعني في سنوات بتكون نسبة الإناث اللي بتتعرض للابتزاز أعلى، ولكن السنة الماضية كانت نسبة الذكور أعلى.
1: نعم.
0: ومن ناحية الفئة العمرية، نعم صحيح، متنوعة الفئة العمرية، في كبار بالعمر، في صفات اعتبارية، في ناس متعلمين، في فئة الإناث البالغين والقاصر. فهاي الجريمة تستهدف كل الفئات بمختلف الفئات العمرية وبمختلف المستوى التعليمي. الفكرة الأساسية منها هو الشخص لازم لما بده يستخدم أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يكون عنده، يعني دائما يشتغل على نفسه بأنه يرفع وعيه بأنه ما أستسهل أني أضيف أي حدا، ما مش أي رسالة ممكن تغريني أو تخليني أني أنا أتجاوب معها وأرد على الأشياء اللي بتنطلب مني، أو أنخدع بالشخصية اللي بتحكي معي كما مثلت لي إياها. يعني كثير من الناس، إحنا أحيانا لما نتبع بعض الشكاوي، الشخص يحكي أنه أنا حكيت مع على أساس أنها هاي هي مؤسسة، وهي المؤسسة طلبت مني أعمل مشروع معين، والمشروع المعين طلب مني انه مثلا يعني في مقابل مادي بعديه، ولكن اتطور الحديث بيني وبين هذا الشخص على انه صار في ثقه بيننا، فصار يطلب مني بعض الصور والفيديوهات وتم ارسالها. فيعني هي بلشت كانها بمشروع انه انا بدي استقطبك كحدا يعني تفيدني في مؤسستي ومقابل مبلغ مالي، وانتقل الموضوع لسيناريو مختلف تماما. ولما نتبع الحساب يطلع اللي ورا هذا الحساب يعني شخص غير متعلم، عمره صغير، لا هي شركة ولا هو فعلا حدا متعلم ولا هو فعلا حدا هاكرز وعنده كل الإمكانيات حتى يخترق هذا الشخص، ولكن المبدأ اللي بيعتمدوه كتير مرتكبي الجريمة الإلكترونية هو اختراق العقول قبل اختراق أي شيء. عندهم هندسة اجتماعية،
1: نعم.
0: عندهم أسلوب بخليهم يقنعوا الشخص اللي قبالهم بالإشي اللي بدهم إياه منه بالآخر.
1: نعم. يعني خلينا كمان سترة نحكي، يعني نكون واضحين أكثر. احنا حكينا يعني حابين نحدد مين هي الفئة العمرية الأكثر استهداف للمبتزين.
0: فئة الشباب هلا هي في يوجد عندنا حسب الشكاوي وحسب الناس اللي اقبلت. طبعا احنا يعني بنحكي بالنسبه للشكاوي اللي تم تقديمها عندنا، في عندنا فئات كبار بالعمر، في عندنا القاصر، وفي عندنا فئه الشباب. فئه الشباب هي دائما بتكون لها النصيب الاعلى بقضايا الابتزاز الالكتروني، كونه هم اللي عندهم الإقبال الأعلى على استخدام السوشيال ميديا والمنصات الجديدة والفضول الأعلى، وأحيانا قلة يعني الفراغ وعدم وجود وظائف وقلة مصدر الدخل، وكل هاي الأشياء بتخليهم إنه خلص يعني الإشي الوحيد اللي ممكن يلجأوا له هي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: كمان سيادتك، التكنولوجيا أنت بتعرفي إنه اليوم دائما يعني تحاول أن تبهر كل منا يعني كناس، لكن المجرم بيستغل هذه القفزات السريعة التكنولوجية. اليوم المبتز لم يعد بحاجة لسرقة صور حقيقية للضحية إنجاز التعبير وتهديدها. اليوم أصبح إن الذكاء الاصطناعي بات يفعل الأعاجيب مع انتشار تقنيات التزييف العميق وتزييف الأصوات والوجوه. كيف تتعامل وحدتكم تقنيا وقانونيا مع هذه التحديات المعقدة لإثبات براءة الضحية وإدانة الجاني؟
0: صحيح، من تحديات الجريمة الإلكترونية التطور التكنولوجي والتقني السريع. التطور التكنولوجي السريع اللي ساعد على وجود مع ظهور الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات التزييف العميق الديب فيك، كلها هاي الأشياء زادت آليات ارتكاب، يعني كأنها توفرت كأدوات تساعد المجرمين ومرتكبين هاي الجريمة، وسهلت لهم موضوع إنه أنا أفبرك صورة لبنت، أفبرك فيديو، أحط عليه صوت وأنشره، أبلش أهدد في هاي الضحية بأنه هذه الصورة وهذا الفيديو رح ينتشر لمجتمعك، لجماعتك، لمدرستك، بين أهلك وبين أصدقائك، فبالتالي بيعمل ضغط وبشكل ضغط على الضحية. هلا إحنا دورنا تقنيا زي ما الذكاء، يعني الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، زي ما في أدوات ساعدت المجرمين على إنه سهل أفبرك صورة، نفس الإشي في أدوات بتساعدنا إحنا تقنيا إنه نكشف هل هاي الصورة هي حقيقية أم تعرضت إلى تزييف.
1: يعني سهل عليكم كوحدة جرائم إلكترونية، سهل عليكم إنه تميزوا ما بين الصورة الحقيقية والصورة المفبركة، أليس كذلك؟
0: صحيح، يوجد هناك تقنيات وإمكانيات فنية بتساعدنا نميز بأنه هاي الصورة هي ليست صورة حقيقية وهي معدلة باستخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، وكمان يعني إحنا بنلاحظ يعني على الإنستغرام، يعني نأخذ مثال، بنشاهد فتيات شباب بيقوموا يعني مثلا واحد بده يعني عنده فراغ وبده يعبيه، فبتلاقيه يعني بقوم بتصوير نفسه هو ماشي بحركات معينة. ألم تكن هذه يعني هذه الفيديوهات القصيرة حتى وإن كانت يعني ممكن محدودية الوصول يعني ما بين الصداقات أو الناس اللي مثلا يعني هذه الناس اللي بتثق فيها، كثير من الناس يعني صراحة أو من الأصدقاء غدروا بعضهم وتسببوا في إشكاليات وتسببوا في إساءة أخلاقية واجتماعية للمبتز وللمجتمع بشكل عام، أليس كذلك؟ وشو أنت يعني صراحة يعني شو بتحكي لهذول الناس؟
0: هلا هي بشكل عام مظبوط، التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي كونها متاحة ومتوفرة ويعني ما بدهاش تكلفة كتير من الشخص انه يبذل مال او يبذل جهد انه كيف يستخدمها. في ناس للأسف بتستغلها بطريقة جدا سيئة، من ناحية انه انا لو صورت فيديو فكاهي على سبيل المثال من باب المزح. هلا احنا هاي الاشياء وين بنلمسها اكتر اشي؟ بنلمسها اكثر شيء بموضوع الستريك تبع السناب شات.
1: نعم.
0: لانه وتحديدا اللي بيوقع فيها اكثر شيء هم فئه القاصر، يعني بهذا النوع فئه القاصر هم اللي بيوقعوا فيها، كون انه عندهم بتنافسوا بين بعض مين بده يحصل على سكور اعلى لما بدي انشر هذا الستريك.
1: نعم.
0: طبيعه الستريك بتكون هي صوره، هاي الصوره لو تم نشرها ما رح ترضي الضحيه انه لما حدا يبتزها فيها او يهددها فيها. هلا المشكله بالخاصيه الموجوده بالستريك انه انت بتقدر تنشرها، فبالتالي ما بتتسيطر لمين توصل هاي الصورة.
1: نعم.
0: بتوصل لكل الناس سواء كانت عندك أو مش عندك، أو لو وصلت حتى للأشخاص الأصدقاء اللي عندك، لو حدا أخذها بإحدى الطرق، إما تصورها من جهاز تاني سيرها بدون ما يبين عندك، رح تتعرض لتهديد وابتزاز من خلالها. هلا هون أي التقنيات بتسهل على المبتزين كيف يحصلوا على مواد نتيجة عفوية كانت من الضحية بالآخر، أو نتيجة إنه يعني أنا نشرتها وأنا عارف إنها هي خلص بمجرد ما انفتحت بتروح. هلأ ما في إشي بروح على الإنترنت، يعني أي إشي يرفع على الإنترنت يمكن الاحتفاظ فيه بين الناس، يمكن إنه حدا يمسكه، ممكن حدا يحصل عليه، فبالتالي لمجرد لحظة إنه أنا بدي أستمتع فيها، بدي أنا بدي أنشر إشي يكون فكاهي أو تحدي بيني وبين أي حدا، هذا الإشي لما بدي أحس للحظة واحدة إنه بده يضرني أو يشكل علي ضرر، لو وصلت هاي الصورة أو هذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي لأي حدا، بدي أحط في بالي إنه كان ممكن يستخدمه ضدي وممكن أتعرض لضحية لمجرد شغلة أنا حبيت إني أستخدمها هي متوفرة على السوشيال ميديا. فلازم دائما نحط بعيننا إنه نأخذ بعين الاعتبار إنه الصورة اللي بتخوفني، التسجيل الصوتي اللي بيخوفني، الكتابة اللي بتخوفني، الأفضل إني أنا ما أنشرها، لأنه هناك العديد من التقنيات والعديد من الخصائص الموجودة على الإنستغرام وعلى السناب شات وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، بتخلي الناس تحصل على هاي الأشياء بدون ما الشخص يكون مدرك إنه فعلا حدا ممكن يأخذه، حتى لو كنت حاصره بعدد صغير للأصدقاء اللي عندي ممكن حدا يستخدمه، وبالتالي يشكل لي ضغط نفسي ويصير في تهديد وترهيب إلي لمجرد استخدامه لهذا الفيديو أو لهاي الصورة اللي أنا نشرتها بعفوية ما كان قصدي فيها، غير إني أنا بدي مثلا أطبق خاصية هي وجدت.
1: نعم صحيح.
0: زي موضوع حاليا على الانستغرام في خاصية الانستنت مسجز، هاي اللي هي بمجرد ما الواحد فتح عند الصور أو عند المسجات بصفي ممكن يتم أخذ لقطة للشخص صورة، وهي صورة يتم نشرها لكل الأصدقاء بدون ما الواحد يسيطر عليها أو بدون ما ينتبه، ممكن يعني حتى لو أنا انتبهت إنه أخذ لي هاي الصورة ولكن ممكن أروح أحذفها، فبالتالي ما بخليها توصل لعدد، بس ممكن حدا يشوفها ويحتفظ فيها قبل ما أنا أدارك الموضوع وأعمل لها حدث. يعني هيك دائما لازم نكون متابعين لموضوع الخصائص وكيف الإعدادات تبعت الحسابات، كيف دائما إنه إحنا لازم نسيطر على هاي الأشياء بحيث إنه أي خاصية بتطلع بيكون في إعدادات أنا أغلقها.
1: وهذا ما يجهل الكثير من الناس، شباب وعلى كل مختلف الأعمار، يعني ما بنظروا للخاصية، يعني بأخذ الأمور ببساطة وفجأة يعني يقع ما لا يحمد عقباه. واليوم يعني مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام، شبابنا، نسائنا، شيوخنا، الجميع مستهدف، عشان هيك لازم الإنسان دائما يكون حذر. يعني إنجاز التعبير، لا تثق بأحد واحترم الجميع. سيادة الرائد، الفضاء الرقمي يعني بلا حدود، وكثير من المبتزين يعني يديرون جرائمهم من خلف قارات ومحيطات، ومستخدمين أرقاما وهمية وحسابات في دول لا تقع تحت مثلا السيادة الفلسطينية المباشرة. كيف تواجه وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة هذا الابتزاز العابر للحدود؟ وهل يعني هناك تعاون بينكم بين الانتربول الدولي؟ طبعا احنا الحمد لله عندنا انتربول فلسطين، يعني ما شاء الله عنهم، ضباط وضباط الصف ترفع لهم القبعات، يعني الكثير من قضايا الناس، وأنتم يعني ما شاء الله عنكم ما بتقصروا، ولكن انت بتعرفي هذا الأمر يحتاج إلى متابعة حثيثة. يعني هل هناك أكيد يعني تعاون بينكم وبين الانتربول الدولي أو شركة الاتصالات العالمية؟ هذا بحقق نتائج يعني عظيمة لإنقاذ الضحية، أليس كذلك؟
0: طبعا صحيح. أول إشي، الجريمة الإلكترونية هي من أكبر تحدياتها إنها جريمة عابرة للحدود، يعني المبتز موجود ممكن خارج البلد، خارج النطاق السيطرة تبعتنا. يعني إحنا كدور فني دورنا نعرف هذا الحساب الوهمي الشخص اللي وراء وين موجود، وين موقعه. لما يكون هون في الضفة أكيد طبعا بتكون أسهل، أسرع، بتنحل القضية بشكل جذري وبسرعة تامة. هلأ لما يكون الشخص خارج البلد أكيد في حل، في من خلال الانتربول اللي هي نيابة التعاون الدولي في مكتب النائب العام وإدارة الانتربول عندنا في الشرطة. بتم رفع هذا الطلب الكامل، هاي القضية الكاملة للدولة اللي بيّن معنا المبتز موجود فيها، سواء كان في الأردن، في المغرب، في فرنسا، في أي بلد، حسب النتيجة اللي بتطلع عنا، النتيجة الفنية اللي بتطلع عنا، فبطلع كل الطلب لهاي البلد.
1: وبجيكوا الردود أكيد.
0: هلأ بيجي ردود، طبعا بيجي ردود بناء على التعاون اللي موجود بين هاي البلد وفلسطين.
1: نعم.
0: يعني احنا اكيد يعني هو كجانب، حتى لو الشخص خارج البلد اكيد في طرق كيف نتعامل معها، ولكن بدنا نحط في بالنا انه ما بتكون بسهولة او بسرعة الشكوى لما يكون المبتز داخل البلد. فهي صح في تعاون وصح في انتربول وصح في انه معاهدات بين الدول واتفاقيات بين الدول، بناء عليها بتم الاخذ بعين الاعتبار للشكوى اللي ترفع من عندنا كدولة فلسطين وبتم الردود عليها، فبالتالي في حل، ما بيكون انه بمجرد ما الشخص موجود خارج البلد ما في حلول، لا في حل، في حل من خلال التعاون الدولي، ولكن هاي كقضايا تعاون دولي بتاخذ وقت طويل. يعني احنا هون المشكلة او التحدي الاكبر اللي بيكون عنا، عشان هيك دائما بنحب يعني نأكد على موضوع رفع الوعي حتى ما نوقع، يعني في حل وفي منفذ، في تعاون دولي، في طلب بده يطلع لهي البلد، البلد بدها تستجيب لنا، ولكن ما بتكون بسرعة كإجراء، ما بتكون بسرعة الإجراء لما يكون المبتز داخل البلد.
1: يعني وعشان هيك يعني لازم الإنسان يكون حذر. أنا ليش أروح
0: جداً.
1: نعم
0: صحيح.
1: أنا ليش أروح أحتاج وحدة الجرائم الإلكترونية عندما أتعرض لابتزاز معين؟ ليه وحدة الجرائم
0: صحيح.
1: الإلكترونية بالتعاون مع انتربول فلسطين بأن ترفع الشكوى أو القضية للعالم الخارجي؟ أنا كمواطن فلسطيني أكثر إنسان ممكن يعني يفيد حد هو نفسه، يفيد نفسه، هو يكون حذر، هو ما يستخدم
0: أحمي نفسي قدر
1: الإنترنت،
0: المستطاع.
1: الشبكة العنكبوتية، كل وسائل التواصل الاجتماعي أصلاً خلقت من أجل الفائدة لا من أجل الإساءة.
0: صحيح.
1: خلقت من أجل
0: صحيح.
1: إنه إحنا تسهل علينا أمور حياتنا. اليوم وسائل التكنولوجيا استطاعت أن تلغي الحدود، استطاع الإنسان أن يتواصل مع أخيه الإنسان، مع صديقه، مع قريبه. ولكن علينا إحنا كمجتمع فلسطيني وكعرب إنه إحنا نكون حذرين، لأن المتربص أو المتربص فينا كمجتمع فلسطيني قد يكون بالمناسبة أداة من أدوات الاحتلال، أداة يعني تستخدم للإساءة لسمعة المجتمع الفلسطيني بشكل عام. وأنت بتعرفي سيادة الرائد بأنه إحنا لطالما دائما عندما تسافري إلى الخارج أول ما يعرف أنك أنت إنسان فلسطيني يعني دائما بقول أنت إنسان خارق، متعلم، أنت إنسان وطني، أنت إنسان حر،
0: صحيح.
1: أنت إنسان يعني مش عادي، فينظر إليك بنظرة إعجاب. فكيف عندما تصل
0: وهي
1: هذا
0: الصورة
1: الإنسان
0: اللي بنحب نحافظ عليها دائما.
1: نعم، فكيف لك أيها الإنسان الفلسطيني عندما يعني تصل صورة سيئة عنك أو عن أخوك أو عن جارك؟ أكيد رح تتأثر نفسيا، فحذاري أن نقع في هذا الفخ لأنه كرامتنا بتعز علينا كثير. سيادة الرائد، أيضا لعل أكبر هاجس يمنع الضحية من التوجه إليكم هو الخوف من تسرب معلومات أو تسريب معلومات، أو أن يعرف أحد في محيطها الاجتماعي بوقوعها في هذه المشكلة. إيش هي الضمانات؟
0: إحنا بهاي الزاوية
1: يعني خليني، إيش هي الضمانات والتدابير التقنية والإجرائية اللي تتخذها وحدة الجرائم الإلكترونية لضمان السرية المطلقة لبيانات الضحية وهويتها منذ لحظة الاتصال الأول حتى إغلاق الملف أو القضية؟
0: طبعا احنا يعني اولويه للدائره عندنا نعرف مين المشتبه فيه، وبنفس المستوى اولويه عندنا هي سريه وخصوصيه الضحايا.
1: نعم.
0: عشان هيك كدليل اجراءات عندنا في الدائره تم اتباعه بمجهود شخصي من عندنا للحفاظ على خصوصيه وسريه الضحايا، اول شيء انشانا نظامنا الخاص الداخلي في الدائره بحيث انه كل الشكاوى اللي بنستقبلها من الافرع ومن المحافظات ومن الادارات يتم ادخالها على النظام الخاص عندنا في الدائره.
1: نعم.
0: وهذا النظام معزول عن نظام الشرطه، فبالتالي ما في ضابط باي اداره خارج دائرتنا بامكانه انه يوصل لهاي القضايا ويطلع عليها ويعرف اسماء الضحايا اللي فيها، ولا ومعزول عن الانترنت حرصا منا تجنبا لانه يصير في اي اختراق لهذا النظام. وبتم التعامل مع هاي القضايا كارقام وبتم تعيينها من قبل المدير لضابط مختص بالقسم المتابعة اللي موجود طرفنا حتى يوصل للنتيجة، فبتكون القضية محصورة بين أشخاص معينين اللي بدهم يشتغلوا عليها فقط لغير، والتعامل معها ضمن نظامنا بسرية تامة وبخصوصية تامة. كمان الفرق في أعداد الشكاوي للمتقدمين طرفنا بيعكس فكرة اللي هي الخصوصية، يعني الناس لو ما سمعت من بعض إنه فعلا أنا بتم التعامل مع شكوتي بسرية تامة ما تجرؤوا وأجوا وقدموا شكاوي، يعني تجارب الناس بين بعض وكيف بوصلوا الصورة لبعض، هاي جزء من الضمان اللي ممكن الناس فعلا تعتمد عليه أو تنظر له لما بدها تأخذ بعين الاعتبار إنه هل صح أروح أتقدم للدائرة وهل رح يتم التعامل مع شكوتي بسرية تامة أو لا. إضافة إلى ذلك إحنا آلية تقديم الشكوى هو الطريقة الأساسية هي الوجاهية، بأنه المواطن حسب مكان سكنه بده يتوجه لأفرع المباحث الموجودة في مختلف محافظات الوطن عشان يقدم الشكوى الوجاهية، لأنه في كل فرع ضابط مستجيب أول إحنا دربناه وعلمناه كيف يتعامل مع ضحية بتتعرض للجريمة الإلكترونية. الطريقة الثانية هي من خلال موقع الشرطة الفلسطينية. في موقع الشرطة الفلسطينية في زاوية خاصة بالدائرة، هون احنا عملنا هاي الخطوة. طبعا بيتم تقديم الشكوى من خلال هاي الزاوية، بتيجي عنا مباشرة على الدائرة، ولكن عملنا الموقع للحالات الخاصة، يعني لما البنت فعلا تتعرض لابتزاز في خطر على حياتها، البنت صعب حاليا نتيجة الطرق ونتيجة الوضع انها تتوجه للمركز بشكل مباشر حاليا او بالوقت الحالي انها تطلع على المركز وتقدم شكوى، او لانه الها اقارب في المركز فما بدها ينعرف عنها الموضوع، بامكان في الها الطريقة الثانية كيف تقدم من خلال موقع الشرطة الفلسطينية.
1: نعم يعني
0: وبكل الحالات سواء كانت الشكوى وجاهية او كانت الشكوى من خلال الموقع بتم التعامل بسرية تامة وبخصوصية عالية للضحية.
1: نعم، وهذا ما نريد أن نطمئن المواطن الفلسطيني أو أي مبتز يتعرض لابتزاز إلكتروني. يعني وحدة الجرائم الإلكتروني، وأنا يعني زرتم في الآونة الأخيرة قبل هذا اللقاء واطلعت على طبيعة العمل اللي عم بيشتغلوا فيه، وجدت هناك ضباط أكفاء، ضباط متخصصين وتقنيات هائلة جدا. يعني عندما لو أتيحت الفرصة لأي مواطن فلسطيني أو لمدرسة أو لجامعة أرادت أن يعني تأخذ الطلبة لوحدة الجرائم الإلكترونية للإطلاع على واقعهم، سيجد هناك دائرة تحيطها ضباط متخصصين. بداية عندما يتم اختيار الضابط اللي بيعمل في وحدة الجرائم الإلكتروني، يجب أن تتوفر في معايير، أهم هذه المعايير الأخلاق والمهنية والمصداقية والتخصصية. هاي يعني شيء، يعني أنا زرت المقدم محمد مدير الوحدة وطبعا الرائد سونيا، ف يعني حكوا اكثر من يعني شيء ممكن انه احنا نعتز فيه، انه احنا موجودين في داخل هذه الدائره، خليه نحل، يعني كلياتنا نعمل جاهدين من اجل دائما ان نخدم المواطن الفلسطيني وان نكون الامناء على اسرار الناس، اليس كذلك سياده الرائد؟
0: طبعا اكيد، طبعا اكيد. يعني إحنا بالعكس، يعني أول إشي أي ضابط بده يلتحق في هاي الدائرة أكيد الإشي الأساسي بدنا إياه يعني يكون متمكن تقنيا وفنيا حتى نساعد الضحية بأنه كيف نوصل، لأنه يعني هي بدها حدا مختص، بده حدا عنده باك جراوند منيحة بالآي تي، بالمصطلحات الفنية، بكيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاختراقات اللي بتصير ومع كل هاي الأشياء. وبالمقابل الضابط اللي بده يكون ضمن فريقنا لازم يكون عنده السرية والخصوصية، هي إشي أساسي. والحمد لله إحنا لغاية اللحظة إحنا ناجحين بإنه هدول المعيارين موجودين عندنا، سواء على المستوى التقني والفني للضباط الموجودين في الدائرة أو على مستوى الخصوصية والسرية.
1: نعم، وكل التحية والاحترام والتقدير لمرتبات المباحث العامة اللي أنتوا يعني أو السادة المشاهدين السادة المستمعين كل يوم بشوفوا كديش هم عم بيبذلوا جهود في الكشف عن خيوط جرائم قد يعجز عنها دول متقدمة. المواطن الفلسطيني أو ضابط الشرطة الفلسطيني في المباحث في أي مجال عندما يذهب إلى الجامعة أو إلى التخصصية ليتعلم فن كيف يتعامل في بعمله، هو دائما مدرسة الأولى هي بيته، هو شعوره الوطني، هو كديش بيكون دائما متحمس عندما يستلم قضية أو يتعامل مع مواطن تجده حريص كل الحرص على أن يظهر يعني بالصورة الحسنة، وهذا ما يشهد لوحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، ضباطا وضباط صف وأفراد، يعني هؤلاء الشباب والشابات يعني اللي عم بيبذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن يرتقوا في تخصصهم وأن يعطوا صورة رائعة عن وجه الدائرة وعن وجه المؤسسة الشرطية بضباطها وضباط صفة وأفرادها. سيادة الرائد، أيضا الدوافع وراء الابتزاز تختلف، فمنهم من يلهث يعني من المبتزين، هنا أنا أقصد من يلهث وراء حفنة من المال، ومنهم من يهدف لكسر إرادة الضحية وإجبارها على أمور غير أخلاقية قانونيا وإجرائيا. كيف تميز وحدتكم في تعاملها بين الابتزاز المالي ويعني البحث، وبين الابتزاز الأخلاقي والجسدي اللي بيهدد سلامة الضحية الشخصية بشكل مباشر؟
0: صحيح، كلاهم بيعرض الضحية لضغط ولتوتر وضغط نفسي، وإنه ما بتعرف كيف تتصرف، لأنه بالحالتين أول مرة لو كان الغاية من الابتزاز هو ابتزاز مالي، الضحية حتى لو يعني تجاوبت مع المبتز ووفرت له المبلغ المالي لأول مرة ما بيوقف موضوع الابتزاز وبينتهي وبتنتهي كل التهديدات اللي كانت بتوصلها، بالعكس هو يتفاقم لأنه المادة ما زالت موجودة مع الشخص المبتز، فهو بين الفترة والثانية بزيد في المبلغ المالي، فهذا بشكل عبء كبير على الضحية، إنه هي من وين بدها تجيب بالآخر. هذا كجزء مالي. الجزء الأخلاقي طبعا هو بتم طلب بعض الأشياء غير الأخلاقية من الضحايا لما يكون الغرض أو الغاية من الابتزاز هو ابتزاز جنسي أو غير أخلاقي، أو القيام بأعمال غير أخلاقية أو غير مشروعة. بالحالتين الضحية بتتعرض لضغط نفسي ولتوتر ولترهيب ولخوف، وهي ما بتعرف كيف تتصرف بالحالتين. هلا احنا طبعا هو المبتز لا يجب معاقبته، هلا الفكرة انه نوصل لهذا المبتز شو ما كانت غايته. يعني بيتم اعطاء الاهتمام لقضايا الابتزاز واولوية دائما لهي القضايا، لانه اثرها على الضحية سواء كان ابتزاز مالي او ابتزاز اخلاقي هو سيء جدا على الضحية، وعن جد بشكل خطر على حياة الضحية، وبشكل يعني سواء تشويه سمعة او سواء كيف بدها تتصرف بين مجتمعها. فبالحالتين تاخذ القضية كأولوية عنا لانه نوصل لهذا المبتز، وبعد ذلك قانونيا يتم معاقبة المبتز بناء على مواد القانون الى الابتزاز بناء على مدى الضرر اللي تم الحاقه للضحية. يعني لو كان الابتزاز مالي أكيد بيكون أقل ضرراً من لما يكون ابتزاز أخلاقي، فالعقوبة تبعت الابتزاز الأخلاقي بتكون أعلى أشد، ولكن بالحالتين المبتز هو سيحاسب لأنه عرض الضحية لخوف وتهديد وترهيب وشكل لها يعني جزء من الخطر على حياتها أو على سمعتها بين المجتمع. فالأولوية لهذه القضايا شو ما كانت الغاية من الابتزاز هي أولوية عليا، والعقوبات تبعت الابتزاز شو بناء على الغرض تبعه اللي بيحددها دائما مدى الأثر اللي وقعت فيه الضحية نتيجة هذا الابتزاز اللي تعرضت له. كل ما كان الأثر تبع الابتزاز على الضحية أعلى أكيد راح تكون العقوبة أشد.
1: نعم، والضحية دائما أنت بتعرفي طبعا الضحية هنا لا نقصد سواء يعني بنت ولا شاب، الضحية يعني أو كليهما دائما بفكر في السيناريو الأسوأ، حتى بعد القبض على يعني بعد أن يتم القبض على المبتز. حكينا يعني لو تسربت صور هذه الضحية من هاتف الجاني المصادر، ماذا لو كان يملك نسخة احتياطية؟ معلش بدنا نغلبك، يعني طمنينا قلوب هؤلاء الضحايا، إيش هي الآلية المتبعة لإتلاف هذه المواد، يعني المواد اللي حصل عليها هذا المبتز بشكل نهائي حتى يكون هذول الناس مطمئنين، وكيف تضمنون عدم وجود نسخ احتياطية في السحابات الإلكترونية المخفية؟
0: لا بالعكس، يعني سؤال كتير مهم هون، يبرز دور الاختصاص ودور جهة القانون. يعني لما أتوجه لدائرة الجرائم الإلكترونية عشان تعرف لي مين المبتز، هلا إحنا دورنا كدور فني إنه نعرف مين هذا الشخص المبتز، بنعرف من بس نوصل لهذا الشخص يتم ضبط كافة الأجهزة الإلكترونية الموجودة عند الشخص، ما بيقتصر الموضوع على هاتف، بيقتصر الموضوع نتيجة التحريات الفنية اللي بنعملها على إنه لازم يتم فحص كافة الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة عنده كأجهزة، كتلفونات، كفلاشات، ككمبيوترات، ككل هاي الأشياء.
1: نعم
0: هذا من ناحية فنية، صح؟ في إشي تاني إنه بيتم حفظ هاي المواد مش بس على أجهزة ملموسة، بتم حفظها على الآي كلاود، بتم حفظها على إيميلات، بتم حفظها على السوشيال ميديا نفسها. هلا هاي كل الأشياء بتبين معنا ضمن عملنا الفني، ببين معنا بالضبط وين موجودة هاي المواد، وبالحالتين في عنا بإجراءاتنا طرق كيف إنه يتم مصادرة كل هاي المواد اللي نوجدت، سواء تم حفظها على أجهزة مادية ملموسة أو حفظها على الآي كلاود أو على أي إيميل موجود. فبالعكس إحنا بنطمن الناس وبنشجعهم بأنه لو لا سمح الله طبعاً الشخص وقع ضحية للابتزاز، هو الأسلم أني أنا أرجأ لجهة حكومية وقانونية، ما ألجأ للهكرز اللي بيسموا حالهم هكرز، لأنه حتى الهكرز أول شيء ما رح يوصل لإسم حقيقي للشخص. دائما فنيا احنا بنوصل لدليل رقمي، فبحاجه انه نخاطب شركات الاتصالات من خلال النيابه العامه عشان نعرف الاسم الحقيقي. ثاني شيء، ما في شخص غير قانوني غير دائره الجرائم الالكترونيه وجهاز الشرطه، هم اللي قادرين على اعتقال الشخص وضبط كافه الاجهزه الموجوده طرفه وضبط كافه الايميلات او الاشياء السحابيه او النسخ الاحتياطيه اللي الشخص بيرفع عليها هاي الاشياء.
1: نعم يعني
0: فإحنا بالعكس بالحالتين بناخذ بعين الاعتبار موضوع انه اكيد رح يكون في نسخ تانية، اكيد رح يكون في مكان تاني مسيب عليه هاي الداتا سواء كانت اجهزه ملموسه زي ما حكينا، فبتم ضبطها وفحصها ومصادره الإشي اللي ممكن يضر الضحيه او عمل إشي بنسميه حدث متقدم للبيانات الموجوده بطريقه ما يمكن استرجاع هاي المواد عليها، واكيد بتم فحص الاشياء اللي هي موجوده بالعالم الافتراضي سواء كانت ايميل، اي كلاود، اي نسخ احتياطيه ممكن تكون موجوده.
1: نعم، ويعني وكانه لسان حالك سياده الرائد عم تحكي للمواطن الفلسطيني، عليك ان تثق ايها المواطن الفلسطيني، ايها الشاب، ايتها الفتاه، ثقوا بان وحده الجرائم الالكترونيه بضباطها وكل جهاز الشرطه بانهم دائما حريصين على يعني تلبية طلبك، حماية خصوصيتك حتى لو كنت مخطئ.
0: صحيح.
1: أنت عند وحدة الجرائم صحيح. الإلكترونية كن مطمئن بأنه هناك سرية في المعلومات، هناك تكمن الأمانة وتكمن الأخلاق. قد يكون هناك أشخاص بيخرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي، في نوعين منهم، في ناس فعلا نواياهم خير، ولكن مهما يبلغوا من الدقة ومن يعني القوة التقنية أمام وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة يبقوا في خانة المحدودين. وأيضا هناك أناس يعني بيظهروا بعباءة الشرف، بيظهروا في بأنهم فقط همهم يساعدوا الناس. إذا اختلفت أنت وياه
0: وبالأهم بيصيروا هم المبتزين الآخرين.
1: نعم، وإذا اختلفت أنت وياه يعني على شيء معين، قد يكون بأنه أثناء تقديمه للخدمة إليك صدرت منك كلمة يعني يصبح هو إنسان غير مؤتمن.
0: صحيح.
1: يعني يخرج عن صمته ويبدأ أيضا بالابتزاز كما يعني حكيت سيادة الرائد، أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح طبعا صحيح.
1: نعم،
0: يعني بالعكس هي دائما الجهة القانونية دائما لما ألجأ لجهاز الشرطة لدائرة الجرائم الإلكترونية قانونيا أنا بحمي حالي، لأنه إحنا موجودين حتى لو كانت الضحية غلطانة أو كانت الضحية فعلا كان في خطأ منها، هي اللي سلمت مثلا هاي الصور نتيجة قلة الوعي، نتيجة الثقة اللي منحتها للمبتز في نهاية المطاف، ولكن إحنا ما عمرنا تعاملنا مع الضحية على إنها هي متهم. بالعكس إحنا موجودين حتى نحمي هاي الضحية، أكيد بنأكد على موضوع مهم إنه إحنا نتوعى، ومهم إنه إحنا ما نوقع ضحية ونتجنب موضوع إنه أنا أوقع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، ولكن بمجرد ما الضحية وقعت ما بزبط نحاسبها على إنه هي متهم، إحنا موجودين لحماية هاي الضحية حتى نوصلها لبر الأمان، نساعدها تتخلص من الابتزاز اللي هي تتعرض له، نلقي القبض على الشخص المبتز، نتخلص من المواد والأدوات اللي موجودة بين إيديه اللي بتخوف هاي الضحية حتى تستطيع الضحية استكمال حياتها بشكل طبيعي لاحقا.
1: نعم، أيضا سيادة الرائد هناك يعني شباب وصبايا بحبوا دائما يعني يبدلوا تليفوناتهم أو يشترون هواتف ويستبدلونها بهواتف أخرى، وأحيانا يقوموا بترك هذه الهواتف في مراكز الصيانة دون وعي بوجود برامج متطورة تستطيع أن تستعيد الملفات المحذوفة حتى بعد عمل الفرمتة. إيش هي الإجراءات القانونية
0: صحيح.
1: والرقابية اللي تفرضونها على محلات صيانة الهواتف؟ وإيش هي نصيحتك التقنية للمواطن قبل بيع جهازه أو تركه للصيانة؟
0: هلا احنا بدنا نوعي المواطنين بهذا الجانب، لانه كثير من القضايا اللي احنا تعاملنا معها في جزء من هاي القضايا يطلع المبتز هو صاحب محل التليفون اللي صلح التليفون للضحيه.
1: نعم.
0: اول شيء التليفون هو عباره عن مكمن اسرار الناس حاليا بالوضع الحالي، عليه محادثاتنا، عليه صورنا، عليه مسجاتنا، عليه شغلنا، عليه يعني كل تفاصيل حياه البني ادم صارت موجوده على هذا الجهاز الذكي اللي بين
1: نعم.
0: ايدينا. لما بدنا نصلح هذا التليفون انا يفترض انه يعني ببساطه ممكن نحكي للناس لو كانت في داتا عليه عن جد رح تشكل خطر او في خصوصيه عاليه على تليفونك، يعني الافضل ما تصلحه من انك مثلا تتركه بمحل التليفون وتغيب.
1: نعم.
0: هلا ممكن مرات بعض قطع الهاردوير اللي بدها تصليح ما بتحتاج اني اعطي الباسورد لصاحب المحل انه بده يغير لي شاشه، بده يغير لي قطعه معينه موجوده بالجهاز، اكيد هون ما فيش اي مشكله لانه هو رح يشتغل على الجهاز كجهاز كقطع كمعدات. ولكن لما بدي افرمت التليفون لا ما بفرمته عند صاحب المحل، او لو بدي افرمته عند صاحب محل التليفونات بضل موجوده لحد ما اسلم تليفوني، لانه فعلا ممكن يصير في اخذ نسخ للتليفون، ممكن اي شيء يعني يتم عمل فرمته لإله. في برامج استعاده موجوده بمحلات التليفون، اكيد مش زي برامج الاستعاده الموجوده عندنا كدائرة جرائد الكترونيه، ولكن في بعض الادوات بتساعد انه بعض اصحاب المحلات انهم يعملوا هاي الاشياء. كمان فكرة انه انا شريت تليفون جديد، تليفون جديد بده ايميل، كل تليفون حاليا موجود هو بحاجة الى ايميل عشان اشغل الجهاز وانزل التطبيقات اللي موجودة عليه، فبلزم سواء كان اي كلاود او جوجل اللي جوجل اكاونت لاجهزة السامسونج، هذه الايميل ما بصير اخلي صاحب التليفون اللي يعمل لي اياه، صاحب المحل التليفونات اللي يعمل لي اياه. ليش؟ لانه الايميل هو مربط يعني هو الاساسي للجهاز، كل يعني في خاصيه بنسميها مزامنه، اي شيء موجود على التليفون بيرتفع على هذا الايميل. الايميل هذا المفروض انا اعمله او حدا من اقاربي يعمله، لو حتى قريب الي عمله اغير الباسورد والباسورد ما حد يعرفها غيري.
1: نعم.
0: لانه اللي معه الايميل هذا الاساسي للتليفون يعني معه التليفون، فبالتالي احنا لازم نكون حذرين من هاي النواحي، لانه كيف بدنا نتعامل مع موضوع يعني مهم جدا الايميل اللي بدي اعمله لو كان التليفون جديد ما اخلي حدا يعمل لي اياه، ولو اضطريت وحدا يعمل لي اياه بغير الباسورد مباشره عشان اضمن انه ما حدا يعمل مزامنه للداتا اللي موجوده على التليفون. كتصليح لو كان التصليح بموضوع قطعه بدون ما اعطي الباسورد، اعطي صلاحيه لصاحب المحل يفتح التليفون ويطلع على الداتا الموجوده فيه، لان انا ما بدي اعطي الباسورد لحدا يعني اعطيته مفتاح بيتي كاني.
1: نعم.
0: فهون المواطن بإمكانه يقيم هل بسوى فعلا أروح أصلحه بهاي الآلية ولا لا. لو كان التصليح إشي بسيط حتى لو دخل جوا جهازي أكون موجودة ما أتركه وأغيب.
1: نعم.
0: فلازم نكون فعلا حذرين، لأنه فعلا في كتير من القضايا يطلع المتهم هو صاحب المحل اللي صلح الجهاز.
1: نعم. يعني إذن الحذر كل الحذر. أنت كمان مرة لا تثق بأحد، جهازك
0: صحيح.
1: هو
0: صحيح.
1: ملكك الشخصي، هو سمعتك، هو كل حياتك، في كرامتك، إنسانيتك، أخلاقك، لا تفرط فيها أبدا. في كثير من الأحيان سيتراد يكون رد فعل الأهل العنيف عند اكتشاف تعرض مثلا ابنتهم أو ابنهم للابتزاز، يعني خلينا نحكي أشد وطأة من جريمة الابتزاز نفسها، وقد يدفع الضحية لقرارات مأساوية لا سمح الله كالانتحار. من واقع خبرتك الأمنية والإنسانية، إيش رسالتك لأولياء الأمور حول كيفية احتواء أبنائهم تقنيا ونفسيا عندما يقعون ضحية للابتزاز، وشو رسالتك بشكل عام للمواطن الفلسطيني حول الجرائم الإلكترونية؟
0: يعني إحنا أول إشي بنحكي للأهل، أنتوا المدرسة الأولى للأبناء. هلأ كل الناس معرضة إنها توقع غلط وتوقع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، خاصة إنه إحنا عايشين في عصر تكنولوجي كل الناس معها تلفونات، كل الناس ممكن تعمل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإشي عادي وطبيعي. ولكن بدنا نمارس دورنا من ناحية الرقابة. الرقابة إشي أساسي، متابعة الأبناء على الأشياء اللي بدهم ينزلوها. في كتير تطبيقات نزلت للأهل تعمل ربط ما بين جهاز الطفل وجهاز الأهالي أو جهاز يعني ابنائهم مع اجهزتهم حتى شو يسمحوا لهم في بعض الاشياء اللي فعلا بضبط انهم ينزلوها وبعض الاشياء اللي ما بصير انهم يعني يوصلوا لها. دائما لازم يكون في حديث وفي علاقه ثقه بين الاهل وبين الابناء حتى يحموهم يوعوهم انه هذا عالم افتراضي بس عالم وراه ملايين من الناس. ما بزبط يعني أأمن لأي حدا، ما بصير ألعب أي لعبة مع أي حدا وأحكي معه اللي بدي إياه، يطلب مني أي طلب أأمن له إياه عشان بس مجرد يعمل لي شحن للعبة ببجي أو مجرد إنه يعمل لي إشي معين. هاي التوعية مطلوبة من الأهالي كدور تكاملي بيننا وبينهم، لأنه زي ما حكينا هي جريمة العصر، وهي جريمة بتتطور بتطور التكنولوجيا للعصر اللي إحنا أصلا عايشين فيه. وفي حال لا سمح الله أحد أطفالهم أو أحد أبنائهم وقع ضحية لهي الجريمة، الاحتواء هو إشي أساسي. يعني إحنا بنشوف نوعين من الأهالي، في أهالي فعلا يعني الأب أو الأم بتجيب البنت أو الابن وهم بيسردون القصة اللي صارت مع الأبناء لأنه كان في ثقة بين الأهل وبين الابن بأنه يحكي لهم إيش الإشي اللي تعرض له أو إيش الإشي اللي صار فيه حتى لو كان غلطان.
1: نعم.
0: فساعد ابنه أو بنته بأنه لجأوا للجهة الصحيحة عشان نوقف الموضوع اللي صار، موضوع الابتزاز اللي صار. ولكن بالمقابل في أهل ما بتقبلوا الموضوع، فالضحية لما تلجأ لنا أول إشي بتحكي أنا ما بدي حدا من أهلي يعرف لأنه لو حدا عرف أنا حياتي انتهت. هلأ إحنا الضحية خلص هي وقعت وخلصت.
1: نعم.
0: أكيد لازم نشتغل مع بعض على موضوع التوعية وموضوع الحذر وموضوع ما نأمن لحدا وموضوع كيف نأمن حساباتنا، كيف نربط حساباتنا بأرقام تلفوناتنا، كيف نعمل الإيميل إحنا اللي نعمله، كيف الناس اللي بدنا نضيفها هم فقط الناس اللي نتعامل معهم على أرض الواقع، كيف الأشياء اللي بدي أنشرها على السوشيال ميديا من صور من فيديوهات.
1: نعم.
0: من محادثات، ليش اللي بيخوفني ما بصير إني أنا أنشره حتى على المسجات بيني وبين أهلي، لأنه هاي بالآخر مواقع موجودة
1: صحيح
0: على الإنترنت.
1: يعني سيادة الرائد،
0: ولكن
1: نعم سيادة الرائد سونيا حماد نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية، حابين يعني كنا حابين نستمر معك أكثر ولكن لضيق الوقت بدك تعذرينا، رسالتك وصلت لكل مواطن فلسطيني، لكل شاب لكل شابة، إنه يعني ديروا بالكو الجرائم، يعني الجريمة الإلكترونية اليوم هي عابر الحدود، هي يعني فيها تحدي كبير لسمعة الإنسان، لكرامة الإنسان، لوطنية الإنسان. مرة أخرى شكرا لك سيادة الرائد. مستمعينا الكرام، في ختام في ختام هذا اللقاء الثري والبالغ الأهمية، دعونا نلخص أهم ما جاء في حديث ضيفتنا الرائد سونيا حماد في نقاط ذهبية يجب أن نحفظها ونطبقها جميعا على أرض الواقع. أولا، الخوف هو وقود المبتز، إذا قطعت عنه تلبية الطلبات المادية أو المعنوية وحضرت تماما فإنك تجرده من سلاحه الأقوى. ثانيا، السرية مضمونة ومقدسة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة التي تتعامل مع البلاغات بمنتهى التكتم والاحترافية لحماية النسيج المجتمعي وخصوصية العائلات. التطور التقني مرصود مهما بلغت حيل المبتزين، فإن يد العدالة قادرة على تتبعهم والوصول إليهم محليا ودوليا. احتواء الأبناء ينقذ الأرواح، على الأهل أن يكونوا الملاذ الآمن لأبنائهم وليس سوى العذاب الذي يرميهم في أحضان المبتزين. أتوجه مرة أخرى بجزيل الشكر لضيفتنا العزيزة سيادة الرائد سوني حماد نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية على هذا الحديث الشيق وهذه الفائدة التي تهم كل مواطن فلسطيني. وكما نتوجه إليكم مستمعين ومشاهدين الأعزاء بالشكر الجزيل على حسن المتابعة والمشاهدة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن، دمتم في رعاية الله وأمنه.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء من إعداد وتقديم العقيد علي العملة.
3: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم أسل زاهر، أهلا بكم. 73,283 شهيدا و173,864 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تقول إن الأسيرات في سجن الدامون يواجهن ظروفا قاسية تتسم بالقهر والجوع والإهانة والعقوبات الجماعية. فتوح يدين مجزرة دير جرير التي تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي في باحاته. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيت اللو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومنجرة وبركسين في بيت لقيا وبيت نوبة غرب رام الله. طواقم الدفاع المدني تتعامل في مركز قطنة مع حادث انهيار جزء من عقد بناء في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس ما أسفر عن إصابة أحد العمال. توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. يصرف الدولار ب3.04 أجورات، الدينار الأردني ب4.29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 بحلقة جديدة وموضوع جديد معي راوي أبو زهيري. حلقتنا اليوم عن برنامج أو عن موضوع كتير كتير كتير مهم وكتير بستهدف ناس أو فئة كتير بصراحة في المجتمع بعتبرها من الفئات المهمشة، مع أنها من أفضل وأجمل وخليني أحكي أشمل الفئات اللي موجودة عندنا في الضفة، وهم فئة صناع الحياة اللي هم عمال النظافة. في التعليقات كثير وصلتني في التعليقات على الحلقة السابقة إنه أنا كنت بين اللغة المدنية واللغة الفلاحة، وبصراحة أنا بعتبر حالي من التكنيكالر باللهجات، فبتكون تحملونا بصراحة يعني. ومعنا في الاستوديو ضيوفنا المهندس خالد غزال، طبعا اسمه أبو عمر وهو مدير الخدمات في بلدية رام الله. ومعنا أشرف أبو يعقوب أبو عمران وهو صانع جمال، وأنا بالحلقة لما أكون مع مهندسين بصراحة المحامين دائما عند المهندسين شوي برتعبوا، لأنهم دائما المهندسين يعني خلينا نحكي شخصيتهم أقوى منا، أو لأنه إحنا مش بس رام الله، إحنا رام الله بيت لحم الخليل نابلس طول كرم، مش متذكرة كل المحافظات حاليا بدهم يسامحوني باقي المحافظات، إحنا بلد واحد، وطبعا الحواجز بتمنع والظروف الاقتصادية حاليا بتمنع أنه نستضيف في الاستوديو جميع صناع الحياة،

0: أثرنا أنه إحنا نعمل إطلاق اسم جديد على ما يسمى بعامل النظافة بصانع الحياة، لأنه أنتم بصراحة بتصنعوا حياة بصراحة، وبتعملوا في هاي البلد صورة جميلة بتخلي الجميع يطلع مبتسم وروح مبتسم بالرغم من الظروف الاقتصادية. فادي أنت معنا اليوم عشان تحكي لنا عن ظروف هاي الوظيفة وشو الأشياء اللي أنتم بتشوفوها من الصعوبات علنا نقدر نعدل إشي منها.
1: أبس يعطيك العافية. طبعاً إحنا مش بس اللي صناع الحياة، إحنا كمان صناع الجمال، ونحاول قدر الاستطاع وقدر الإمكان برغم التحديات اللي إحنا بنمر فيها كشعب فلسطيني أو كعمال نظافة في جميع المحافظات. وطبعاً كل احترام لهم، أنا بحب أوجه تحية لكل عمال النظافة اللي في جميع المحافظات اللي بيحافظوا على النظافة وبيحافظوا على البيئة في كل المحافظات، بوجه لهم أجمل تحية وبحكي لهم يعطيكم ألف عافية. وكمان لطاقم البرنامج بقول لكم يعطوكم ألف عافية.
0: لا يا فادي، إحنا حاليا لا معلش أنا بدي أقاطعك فادي، إحنا قررنا وإحنا مع بعض اتفقنا إنه إحنا بدنا نعمل هاي الحلقة نغير الاسم لصانع الحياة، وإنت اقترحت صانع الجمال بصراحة أحسن، فأنت بدك توجه تحية لكل زملائك من صناع الجمال قصدك صح؟
1: نعم، صناع الحياة.
0: صناع الحياة. أنت عجبتك على كل الأحوال، الله يسعدك يا فادي، والله بترفع معنويات. أحكي لي يا فادي، شو الصعوبات اللي بتواجهك في هذا الموضوع؟ شو بتحب توجه رسالة للناس اللي بتسمعنا، شباب وصغار وكبار وستات؟
1: والله شوفي، إحنا الصعوبات اللي إحنا بنواجهها عدا عن إنه الحوادث، يعني صعوبة في الوصول للعمل، كمان الرواتب للموظفين. طبعا هاي كلها يعني الحرب على الجميع يعني في كل العالم يعني، وهذه الضغوطات كلها سياسية، ضغوطات اقتصادية. طبعا بنواجه في مضبوط بنواجه صعوبة في الرواتب، بس ولكن على أرض الواقع في شغلنا أنا ركزت على نقطتين اللي المهمة. عملنا كثير ورشات عمل وكثير مقابلات. للأسف أنا ما بدي أحط اللوم على الشعب أو على المواطن، ولكن إنه ما في اللي هي ثقافة النظافة عندنا للأسف إنها معدومة، يعني بالمدارس بالجامعات بالندوات، حتى بالعالم كأطفال صغار أو كشباب أو هذا ما بيلفتوا النظرة للنظافة. للأسف إنه عدم التوعية وعدم تعاون المواطن مع عامل النظافة هذا أكبر تحدي لإلنا يعني إحنا كعمال نظافة. للأسف يعني بعد العامل ما يشتغل ويخلص شغله، للأسف إنه ما في ثقافة إنه الواحد مثلا يجي يحط اللي هو النفايات في الموقع المخصص. كمان إنه ما في عندنا ثقافة إنه الواحد يكون إنه يعني يكون ماشي بالشارع من السيارات، حتى الكلام يعني ما بيجي بحط النفايات في موقعها الصح، بيجي برموا من السيارات، حتى الأولاد الصغار لما بيطلعوا من المدارس من المخيمات ما في اللي هي التعاون بين المواطن وبين عامل النظافة. كمان في نقطة صغيرة اللي هي ما بنلاقي، يعني للأسف يعني في بعض الناس بيحترموا عامل النظافة بقدره، ولكن في عالم بيكون يوجهوا ألفاظ خلينا نحكي مش محترمة لعامل النظافة، أو كتعامل ما بيعامل عامل النظافة كأنه جاي من كوكب آخر.
0: شوفوا أنا بصراحة يا فادي، يعني معروف عني أني أنا من الناس اللي بقاطع كثير ضيوفي، وكثير بيحكوا لي بعد الحلقات أني بقاطع، بس أنت تحديدا حديثك ما بيخلي الواحد أنه بصراحة يقاطعه، لأنه كلامك ما شاء الله موزون ومرتب بطريقة بصراحة ما شاء الله عليك فادي. هو بصراحة أنت اختصرت في حلقتي في التليفون هذا، اختصرت كل إشي إحنا ممكن نحكي، هي الثقافة المجتمعية اللي لازم تتغير. بس أنا بدي أسأل سؤال هو خارج النص بس خطر لي بالك يا فادي، هل العامل النظافة ممكن تصير معه أمراض أكثر من أي شخص عادي برأيك أنت من زملائك ومن أصحابك وأنت كمان؟
1: هلا شوفي، كعمال نظافه انا يعني بقترح اول شيء احنا يعني بنشكر البلديه، هي بتوفر لنا اللي هو البست، بتوفر لنا الكفوف، بتوفر لنا مكشات الشيء اللي نحتاجه يعني لشغلنا، كمامات يعني ربنا الله ما بيكسروا، كل احترام لهم يعني كبلديه بتلحم انا كموظف فيها، كل احترام لكل طواقمها. عندنا الدكتور يوسف، في عندنا مسؤولين كمان بشكرهم كثير لأنهم على أرض الواقع وبتواصل معنا دائم في أي شيء إحنا بنشوفه. كمان في نقطة صغيرة بحكي لك إياها.

0: كموظفين يجب انه يكون في فحص دائم للموظفين عشان انه ما يصير لا سمح الله امراض مع اي موظف، ولكن احنا بنحاول قدر الامكان انه نلبس كفوف، نلبس كمامات. اقترحنا في ورشه عمل من ورشات العمل انه اعطينا دوره، وكانت كانوا موجودين في اللي هم عملوا اعاده تدوير الكرتون، اعطينا دوره كانوا موجودين فيها اللي هو الخدمات المشتركه والبلديات، انه كيف يتعامل مع الاجسام المشبوهه. هذه انت نسيتها كمان، الاجسام المشبوهه
1: بصراحه والله نسيتها يا
0: مخلفات اليهود.
1: يعني انا بصراحه نسيتها يعني انت فادي بصراحه تليفونك عن جد انه يستحق ان الوقوف عنده.
0: هاي نقطة مهمة وأنا حكيتها، إنه يجب على المواطن وكعامل النظافة إنه ينتبه على أي جسم مشبوه، خصوصا من مخلفات الاحتلال لما بيتم الاعتقالات أو الاقتحامات. كثير واجهوا عمال إنه بيضعوا أجسام مشبوهة، وهذه يجب التعامل معها بشكل يكون حذر جدا وتبليغ الجهات المسؤولة. كمان التعامل مع الزجاج، التعامل مع الإبر، التعامل مع أي شيء، إنه الواحد كيف يتعامل معه. هذه الأمور يعني أعطينا فيها دورة، وكمان العمال معهم معلومات كافية بالنسبة للتعامل مع الزجاج أو التعامل مع إبر أو التعامل مع أي جسم إنه
1: طب فادي
0: يحاول إنه يجرح أو يسوي.
1: فادي بدي أسألك سؤال، هو سؤال شوي يعني ممكن يطلع عن النسق، شو أغرب شيء ممكن حصل معك وأنت خلال شغلك؟
0: والله أغرب شيء حصل معي في خلال شغلي اللي هو عدم الاحترام لعامل النظافة. يعني أنا كنت أشتغل يوم من الأيام في شارع، بيجي واحد في كاسة كان حامل كاسة فيها قهوة، فللأسف إنه رماها من السيارة، فكل القهوة اللي كانت موجودة جوا الكاسة أجت على أواعية وأجت على وجهي وهيك شيء، وللأسف إني ما لقيت منه احترام أو حتى أسف.
1: والله يا فادي صارت يعني معي، مش تفكر صارت والله يا فادي صارت معي ورشقني في القهوة من أول إلى آخر، لا حيا ولا خجل. أنت بتفكر يعني بس الثقافة عند الناس كلها مش بس معك.
0: صدقيني إني انحرجت من حالي أمشي بالشارع.
1: لا بالعكس، لا مفترض إنه هو ينحرج من حاله يا فادي.
0: لا إنه الابتسامة اللي ابتسمها، إنه للأسف إني اكتشفت إنه عملهم بصوره بعد فترة، اكتشفت إنهم بصوره في الترند على تيك توك إنه زي إنه مسخرة على عامل النظافة. خلينا نحكي للأسف
1: والله يعني شوف يعني هو خليني أنا بس شوف فادي، أنا كتير بصراحة كتير تليفونك يعني من أجمل التليفونات اللي أنا أخذتها، لأنه أكثر حدا وأكثر ضيف وأكثر ضيف أنا بالذات فيك شرف، أكثر ضيف بصراحة بيختصر كل إشي في دقائق قليلة، يعني اختصرت الحلقة. أنت فادي أنت حركت لي الحلقة يا فادي. على كل الأحوال فادي شكرا جزيلا. لا بمزح، شكرا جزيلا يا فادي.
0: أنت صارت الأضواء كلها يعني.
1: لا ما شاء الله عليك يا فادي. شوف يا فادي تليفونك كتير جميل اللي أنت حكيته، اختصرت كل المعاناة. أنا بشكرك شكر جزيل وبوجه من خلالك رسالة لجميع المواطنين إنه من يصنع الحياة يستحق أن ينعم بأجمل حياة. شكرا جزيلا يا فادي.
0: شكرا إليك وتحياتنا للجميع.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا, شكرا.
1: هلا أبو عمر، يعني إحنا مع حفظ الألقاب، وبعرف المهندسين تحديداً بحبوا دائماً نحكي المهندس، صح الكلام؟
2: كبرت
1: لساتك شباب
2: طبعاً.
1: أبو عمر، إحنا هاي الحلقة حلقة عن صانع الحياة ودوره في مدينة في المدن فلسطين، وقديه دوره صعب في الهاي، وقديه هاي شريحة أنا بشوفها إنها شريحة مهمشة على مستوى كيف المواطن بتعامل معها أو كيف بتم التعامل والتعاطي مع هاي الشريحة. عشان هيك إحنا شفنا إنه إحنا نتعامل مع هذا الموضوع ونحطه على الطاولة ببحثه إنه خلي الناس كلها تسمع الناس هاي شو بتعاني. فعشان هيك حابين نبلش معك يا أبو عمر في هذا الموضوع، تحكي لنا رأيك في هذا الموضوع قبل ما ننتقل لأبو عمران.
2: أول شيء أسعد الله مساءكم بكل خير يعني، وشكرا على هاي الاستضافة من إذاعة أمن 24، وشكرا إليك يعني أخت راوية ست راوية على هاي الاستضافة لهذا الموضوع البيئي اللي كتير مهم. يعني كتير يعني هو يعني بيعكس المدينة نفسها. يعني أنت أول ما تشوف المدينة تدخل المدينة نظافة نظيفة أو مش نظيفة، أي أول انطباع
1: صحيح
2: يعني مدينة نظيفة أو مش نظيفة، وكل هذا بأيدينا. فلسطين ممكن تنظف ولا بكل سهولة، بكل سهولة. شوية وعي، شوية ثقافة، شوية احترام للغير. يعني بدي أترك برضو، يعني إحنا جايبين معنا أخونا أشرف عشان يحكي عن الصعوبات اللي بواجهها.
1: تمام.
2: العمال عنا، يعني في عنا سواء كان اللي على السيارات اللي إحنا بنشوفهم واللي على الأرض بالصيف بالحر بالشتاء، طالما في بشر إن شاء الله بنضل موجودين على هاي الأرض، طالما في إنتاج للنفايات، لكن وضعها في مكانها الصحيح والتعامل معها بمكانها الصحيح وتعريف النفايات شو هي النفايات. مش كل شيء أنا مش محتاجه في بيتي هو أصبح نفايات.
1: فعلا يعني هذا موضوع يعني كتير مهم نحكي فيه،
2: بنحطه جنب الحاوي أو كذا. نعم أنا راح يعني أعطي، بدي أستغل طبعا طبعا أنا يعني بشكركم عن جد، مش لأنه بدي أعطي شوية، بديش أسميها تعليمات، بدي أسميها شوية معرفة للمواطن نفسه. إنه نيجي نلاقي تشطيب مطبخ جنب الحاوية، طب ما بزير بزبطش يعني، مش إلك في أماكن مخصصة الاتصال مع البلدية حاليا. إحنا
1: لا يعني ما فهمتش إيش يعني تشطيب مطبخ جنب الحاوية.
2: يعني مثلا خزائن المطبخ خلص منها الفرشة. أيه. الفرشة هاي بالذات يعني عملت لنا مشكلة
1: على فكرة، في كل شارع فيه فرشة
2: هاي برموها في لسه، يا ريت برموها على جنب الحاوية لسه تحت في الحبلة، عشان إخواننا العمال يتعبوا جدا عبي ما يجيبوها، جدا جدا. وانا بدي يعني مثلا في يوم من الايام نصور كيف بنروح بنجيبها، او كيف بنروح بنجيب خزانه، او كيف بنروح بنجيب، يعني بتشوه المنظر العام. وبما انه رام الله جبليه يعني او المناطقنا كلها جبليه يعني حتى في الخليل حتى في نابلس بتلاقي يعني المنظر مبين عن بعد 10 كيلو انه كيف فيها نفايات
1: صح
2: الارض.
1: مزبوط.
2: هذا الشيء يعني وقل للناس بدنا نحكي في في في في التخريب للممتلكات العامة، هذا كثير بأيدينا. بدنا نحكي على المعيقات في الجمع، جمع النفايات يعني. وفي بعديها طبعا بصير شغل الناس ما بتعرفها شو اللي بنعمله وشو بنتعب في موضوع الترحيل وشو مصاريفه وشو يعني الموازنات الهائلة اللي باخذها هذا القطاع. لو احنا نركز جهودنا في الشغل مش للمخالفين، لو نركز جهودنا في الشغل اللي للعادي اللي هو جمع النفايات والتخلص منها وترحيلها بطرق آمنة، أنا بأكد لك أنه حيتضاعف نظافة المدينة أكثر من مرة.
1: أنا هلأ فهمت
2: عليك. لما
1: أنا
2: أركز أنا يعني أخو حبيبنا أشرف حيحكي هلأ كيف إيش بواجه صعوبات.
1: بس هذا الحكي معلش أبو عمر، هلأ كل اللي أنت حكيته كلام بصراحة قمة في الأهمية، ولكن زي ما أنت حكيت يعني هو أبو عمر حاول قبل الحلقة يقول لي أنه ترتيب الحلقة لازم يكون من خلال أبو عمران بعدين من خلاله، وبصراحة أنا ما فهمتش ليش. والمحامين عن الدين مش أنا من المهندسين على كل الأحوال، بس ولكن أنا فهمت بعد اللي أعطتنا إياه كلياته ليش إحنا لازم نبلش في أبو عمران بعدين ننتقل للمهندس خالد غزال. هلأ أبو عمران بدنا ننتقل لك، بس راجعين لك يا أبو عمران صراحة لأنه الموضوع كتير مهم اللي بتحكي فيه. أول شيء سعد مساك، نور الاستوديو. أبو عمران، شو الأشياء؟ أول شيء طبيعة عملك، يعني هو أعطانا لمحة سيادة المهندس على الموضوع، بدنا طبيعة عملك عن في الشغل هذا، شو الصعوبات اللي أنت بتواجهها، طبيعة شغلك، الأمراض اللي ممكن أنت تاخدوها، وشو الأشياء اللي بتعملوها وقاية في هذا الموضوع.
3: سعد مساك، مساء الجميع. احنا نواجهها اثناء النظافه، اللهم صل على سيدنا محمد. اثناء النظافه نمشي 500 متر مثلا في الشارع، بس انا مش بمشي 500 متر، قاعد بمشي 2000 متر الشارع الارصفه، وبنزل في الارض لا بلزمني لا بعرف مجرود ولا بمكان سهل، كلها بدي انا اظني القط فيها، وبمشي مسح كل ما بشوف شغله بدك تروح تطولها يعني بدك تضلك تنظف ومنرجع.
1: يعني مش على الشارع لحاله أبو عمران.
3: لا لا لا لا، يعني أنا الحمد لله رب العالمين أنا انتمائي لعملي وبحب هذا عملي وبحترمه وحبيته من زمان، ويعني وحصلت هذا عملي إني أكون موظف أو عن أكون عامل نظافة صحة وبيئة. وبتيجي في الشارع زي ما حكيت لك بتنزل بالأرض بدك ترك ماشي بدك تنظف، وأنا عندي ملاحظة بحبش أشوف إشي بظني ماشي، من واجه مشقة يعني في التعب، مش تعب ان البلديه تعبتنا، لا الشغل من واجهه من الناس. المعامله جيده، بس ولكن النفايات هي بترمونا إياها على سبيل المثال في ملاحظة، واحد كماشي بسيارة بيرمي الكيس، وين بيجي؟ برا الشارع، بدي رد أرجع عن بعد 100 متر عند الحاوية أشيل الكيس.
1: تمام.
3: واحد بيبقى حامل كيس زبال على السيارة ماشي، بيقع الكيس ظل ماشي ما بتطلع ما بوقف بظل ماشي، بدي رد أرجع شوفك أكيمة نفس الإشي. بيجي في الشارع
1: أبو عمران في ناس كمان بتحط الكيس مفتوح ما بتربطه، هاي كمان مهمة.
3: هاي ما كنت نظف من الشارع، أنا نظف من الشارع أو إذا بكنش أني أنا أوصله تطلع عنا سيارة تبعت الكيس يعد بالشارع، أرد جامعة وأرد شيرة برجع في نفس الشارع بعد ثلاث ساعات بلاقي في وجبات مرميات سطل بينك سطل زبالة جنبه والمقعد، وتحت المقعد وسطل زبالة بعيد عنه بس متر أو مترين أو في حده موجود تحته بصراحة. يعني هاي أنا برجع نفس الشارع مش وجبة وجبتين، الناس بتوكل كذا. طب شو تقول للناس؟ تقول لهم من مش عارف أنا. يعني في شارع امبارح نظفته أخذت معي ربطة أكياس جوز 50 كيس نظفت الشارع والأرض يعني وتبيع حر الدنيا.
1: بتدنجز عملي
3: بالشارع عشان ما ارجع شيء ثاني يوم. صحيح. اللي يكون خلاص وبحب إني أشتغل كل الناس تيجي تلاقي مكانه يعني لكن نظيف، وبحب إن أنظف اللي الناس شو إنه نظيف. بس الملاحظ بديها من الناس بس تشعر في تعبنا يعني اللي إحنا منواجهه. حر الحر والبرد نفس الإشي، مش بس الحر والبرد
1: صح كمان
3: منواجه خلينا نقول كأمراض يعني
1: والمطر صح
3: والمطر والسك أو غيره. بتلك يعني يعني كعمال طبيين جميع زملائي مش بس أنا زملائي نفس مواجهة نفس الحدث. الحاوية فاضية جنبها كياس، الأسطولة فاضية جنبها كياس، الوجبات كل إشي بشتغل أنا بواجهه هذا يوم يوم.
1: بلك أبو عمران لو تم تطبيق الغرامات وهي الأمور وتفعلت قوانين العقوبات على هذا الموضوع بكون أفضل لكم صح؟
3: والله يريد بس أفضل شايف أنت حل مشكلة ولا
1: لا بتنحل. ما هو في اليابان ولا ما بتلاقي إشي على الأرض في اليابان والله يعني ما في غرامات في
3: يعني انا والله صراحه في اوقات انا مروح منه عملي ومروح بدنس بروح بلاك جنب حاويه كياس بمد ايدي بنظفهم بضل مكمل يعني الملاحظه هاي بحبهاش بشتغلها يعني خير عملي يعني مني كاني نظريا بحب النظافه.
1: شوف هو عليه الصلاة والسلام صلى سيدنا محمد حكى إنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبصراحة أنتم من أكثر الفئات المتصدقة نيالكم يعني
3: صدقة. والله الحمد رب العالمين بشتغل بقول الحمد لله يعني بس هاي بتمشي يعني تبقى على الشارع بتبعد عن الشارع أخرى 20 متر عشان تروح تجيب علب الكولا والوجبات هو برميها بسبت إنك تخلص منها من بعيدة. طب أنت غلبتني أنا اخرتني
1: يعني انت يعني اي حدا بيعتقد انه بده ينظف بيته ووسخ الشارع ما هو هذه ثقافه غير قابله للتجزئه. ولا شو رايك يا ابو عمر؟
2: هو عامل النظافه خلينا بس يعني العامل الشباب اللي بيشتغلوا 24 ساعه احنا الساعه 3 الصبح يعني هي من 3 لل 4 في الشمال ولا يعني احنا 3 الصبح في يعني عمال
1: والله
2: طبعا 24 على 7 بنشتغل يعني هو العامل وظيفته يخلي الشارع نظيف مش ينظف.
1: بدنا نوصل نظر على فكرة والله صح
2: بدنا نوصل لهالموضوع بدل ما أنا أرمي من سيارتي أرمي على في الجزر أرمي في فهو كفاءته بدل ما تكون كيلو ونص متر اتنين كيلو إشي سقط إشي هوا طيره إشي كذا بفهم أما إنه أرميه عامدا متعمد على هالأرصفة لازم يعني بستحلفهم بالله
1: يعني شو أكثر من هيك يا جماعة الخير بحيات
2: يعني
1: دينكم يا جماعة
2: الله يعني من السيارة
1: طبعاً
2: يعني
1: الله خلاص.
2: أي واحد وأنا ماشي في السيارة برمي من شباك السيارة الصراحة بتصرف تصرف مش قد يكون مش سليم بزمر بقولي ليش بتزمر
1: هلأ قد والله يكون مش سليم بتزمر أنا راح فكري لبعيد بصراحة
2: يعني هو المفروض هو في نظام مخالفات زي ما تفضل
1: هاي بالضبط
2: لكن يعني يعني يعني في لازم يسبقها توعية ولازم يسبقها في يعني يعني شغلات كثير يعني على أساس إنه يعني يصير هذا الحكي إشي يعني إشي كبير إنك أنت تمسك إشي من سيارتك أو أنت ماشي وترميه ولا مين اللي بوسخ يعني فضائيين يعني
1: مثلا
2: أو اللي جنب الأراضي الفاضية اللي جنب عمارة
1: غريب يا أبو سريع
2: اللي جنب الأراضي الفاضية اللي جنب العمارات اللي
1: بنزت من الشبابيك حكيت يعني موضوع أنا سوري للمقاطعة بس حكيت موضوع كتير مهم وبصراحة صار معي شخصيا وبتخيل أنه صار مع كثير نساء. إجا مهند أهلا وسهلا مهند. صار كتير مع نساء وبصراحة أنا هذا الحكي بشوفه بقليلا نحكي منطق يعني أنا شخصيا ما بعرفه يعني فكرة إنه اللي عنده أثاث عنده إشي في البيت بده يكبه، لا ما بينكب جنب الحاوية بتيجي تاخده الحاوية. يعني المهندس خالد بيحكي لنا إنه في أرقام لازم نرن عليها صح؟
2: نعم. نعم.
1: ونحكي معها ونحكي
2: بلدية أو 0599671 ثلاث أصفار، أو يبعث على info@ramallah.bs أي إشي بده إياه ويترك رقم جواله بتنحل وبسهولة.
1: لحظة بس شوي، بس تعيد مرة تانية، وأتمنى من المونتاج إنه يحط يعني هاي الأرقام
2: أفضل أفضل
1: أسفل الشاشة، لأنه ضروري إنه نحطها أسفل الشاشة بس تنزل الحلقة، لأنه ضروري هاي الأشياء إنه ننتبه لها خاصة للنساء العاملات في البيوت. بس تعيدها مرة تانية بعد إذنك.
2: في عنا نظام خلينا نسميه شكاوي أو طلبات أو ما. مقترحات، أي شيء تتفاعل مع البلدية، بالذات عندنا في بلدية رام الله أي شيء، وفي عندنا حتى كواليتي كنترول، بنرجع على المواطن بنقول له كل شيء تمام. يعني هذا يعني
1: والله مدليل،
2: يعني عندنا 115 0599671 ثلاث أصفار. في عندنا على موقع البلدية نظام الشكاوي ونظام الطلبات الإلكترونية، في عندنا برضو البريد الإلكتروني info@ramallah.bs. في عنا ابعت على الانبوكس تبع بلدية رام الله. لا يمكن لا يمكن ما يتعاملش معي. يعني
1: زمرنا بدك تكب شيء
2: او احكي لنا مثلا والله شو اتصرف فيه. كثير مواطنين يعني انا يعني لازم احكي الحق، كثير مواطنين بتصرفوا تصرفات رائعة، بتصلوا حتى على كمبيوتر، انا اتصلوا علي وين ارميه، يعني مش ما بده يرميه في الحاوية. يعني في ناس طبعا بتصلوا نعم لا لا درجة عالية من الوعي، لكن للأسف في قلة قليلة نجد إنه الرمي يعني التصرفات الغير مسؤولة، إنه نرمي من شبابيك العمارة على الأرض الفاضية المجاورة. يعني يعني تصرف حتى مش قادر أتخيل ليش. طب انزل وارميهم في الأرض. يعني في برضو بدي أحكي عن الاستراتيجية، بدي أحكي عن طموحنا، بدي نحكي عن كيف نفكر كيف مدينتنا تكون أنظف. يعني أنا بفكر إني يعني قد تستغرب إنه نسحب الحاويات كلها من المدينة. بس طبعا نحكي عن المصاريف، نحكي عن الإمكانيات المالية، إنه أنا أزيد عدد أسطول الآليات، وما يكونش في عندنا حاويات في المدينة على الإطلاق. أنا جاي على بيتك وأنت متأكدة من الساعة 4 للساعة 5 مثلا يوم الأربعاء ويوم الاثنين حتمرق السيارة من عندك بتطبيق معين، بنزل بتحطي نفاياتك ساعة ساعة ونص، بدل ما تضلها في الشارع 23 ساعة عبين ما أنا أجي أخذها. برضو يعني هي الحاويات يعني مش منظر حضاري،
1: المهندسين خطرين
2: يعني ممكن إنه
1: فكرة حلوة
2: نعم هي بسموها دور تو دور، لكن الإمكانيات المالية، زيادة الأسطول،
1: الثقافة،
2: كيف نتعامل إحنا، لا يمكن لحالنا نحل المشكلة. يعني أنا أنت ست بيت تنظف البيت من الصبح للمغرب، بقدرش أوسخ لك إياه بدقيقة؟
1: أنت زلام، أنت زلام بتوسخ ثواني ثواني يا أبو عمر.
2: لا لا إذا أنا نظفته يا ستي كل الاحترام للكل، لكن يعني فعليا فعليا بقدر أوسخ يعني صح. يعني مش ببالغ أنا بثلاثين ثانية صح. بدخل على الحديقة بوسخ وبدخل على البيت بلف اللفة خلص راح كل تعبها. فلذلك أنا معني إنه تنظيف الأماكن العامة هو للحفاظ عليها نظيفة وليس لتنظيفها. يعني في كتير مهم هذا
1: يعني شوف يعني. أول إشي يعني الفكرة الفكرة اللي بتحكي فيها فكرة جميلة، مع إنه بتعرف راح عن بالي أقسم بالله هاي الحلقة أنا حلفت يمين إني أنا طالعة فيها بدون إعداد، لأني أنا فعلياً ما فيش عندي بوصلة ولا هاي شايفة أبو عمر وأبو عمران أكيد كمان يعني، بس ولكن فعلياً مشاكل الناس فيش داعي إلها إعداد ولا في داعي إلها تقديم. أنا بالنسبة لهذا رأيي. هلأ في معنا على الخط حمد أبو داود من محافظة الخليل، صانع حياة، سعد مساءك
4: ومساءك وكل أوقاتك يا رب.
1: الله يسعدك. طبعا أنا الخليل بحب دائما بغاوز مع أهل الخليل كوني أنا أصولي خليلية. حمد إحنا بنحكي في هذه الحلقة عن مشاكلكم، شو بتواجهوا، الأمراض اللي ممكن تواجهوها، شو الأشياء، الرسالة اللي بتحب توجهوها للناس.
4: السلام عليكم، أتمنى الفرج العاجل للأسرى وإن ربنا يرفع الغمة عن أهلنا في غزة
1: وفي
4: سائر بلاد المسلمين جميعا.
1: اللهم
4: إحنا
1: آمين.
4: اللي بنواجه يعني اللي تفضل فيه الأستاذ أبو عمر، يعني في جزئيه اللي بتقولي 90 ل 95% منها صحيحه، اللي احنا بنواجهه انه يعني بيبقى واحد معدي في سيارته ما بيستنظفش انه يوقف جنب اللي هي الحاويه بعيد عنكو، اللي يلقى القمامه في قلبها فبزتها من الشباك. هذا يعني بيسبب ارهاق للموظف او اللي هو عمل النظافه. ثانيا في بعض الناس ما المفروض انه من اي شخص يحط اللي هو كيس الزباله في سيارته ويحطه في قلب الحاويه، بتسمى للموظف انه يقوم بعمله على اكمل وجه في كنس الشوارع عشان تظهر المدينه جميله. بس مع شديد الاسف انه بيبعثوا هذا الظرف اللي فيه اجلكم الله النفايات مع ولد صغير، وهذا الولد لمن ما بده يزته في قلب اللي هو الحاويه او الاسطول ما بيقدرش، فبدبوا على الارض بيجوا بعيد عن كل الحيوانات. الكلاب الضاله برضه هذه مشكله احنا بنعاني منها، مش في الخليل، في جميع مدن الضفه الغربيه الكلاب الضاله واللي هم القطط وغيره وغيراته.
1: الكلاب الضاله بتعرف يعني يا حمد انه هذا الموضوع انت الوحيد اللي انت حكيت فيه، وبصراحه موضوع كتير مهم. انا شخصيا عندي فوبيا من الكلاب، بتقدر تقول لي كيف بتتعاملوا مع الكلاب الضاله؟
4: والله احنا بننزل اول شيء في ساعات الصباح الباكر، وخلال ساعات الصباح الباكر يعني ما بعد الفجر بنص ساعه او بساعه بتكون منتشره بشكل كبير جدا ورهيب في الشوارع. يعني بعيد عنك بتلاقي 30 40 كلب مع بعض، يعني احزاب وجماعات تلاقيهم مع بعض، ولمنا نشوفوا يعني واحد في الشارع كلهم بيهجموا عليه. فاذا احنا بنكون مثلا معنا عصا مثلا او حجر بنرمي عليهم بشردوا.
1: هسه بترمي على 40 كلب حجر يا حمد وبشرده، قل له انك خليلي، الخلايلة بيخافوا منه من الناس على كل الاحوال، ما شاء الله عليك. انا مش بتوسل للكلب برضاش يروح، حجر بخليه يروح يا حمد. فعليا هاي المشكله مشكلتها مش حل حجر يعني.
4: ما هو معلش عفوا على المقاطعه، الكلاب الضاله بدك توقف قدامهم يكون معاك إشي اللي تهوب عليهم، يعني اللي انك تهوش عليهم اللي ما يهجموش عليك. اذا بتشرب منهم بالحق وتضلك واقف، يعني الا الكلاب اللي بتكون ضاله او معطينها ابر او بتكون كذلك يعني ضاله من الدرجه الاولى، يعني بتكون
1: مسعوره،
4: بس مسعوره وافتراسيه للقدام. اما يعني الكلاب اللي هي بشكل عام يعني بتشرب، اما الكلاب المسعوره لا، الا غير بدها شو اسمها، بدك تشرب منها او بدك تقدر تقاومها قد ما بتقدر انت،
1: او بتكون تقرا الفاتحه بعد الشر عنك. على كل الاحوال نتمنى السلامه لكل صناع الحياه. شكرا يا حمد على هاي المكالمه، بصراحه من المكالمات اللي كثير مهمه ومفيده وفيها معلومات. وهي كمان المهندس خالد غزال بشكرك على هذه المعلومات، لانه في شغلات بصراحه نورتنا فيها يا حمد. ابو عمر عن جد سلط الضوء على إشي بصراحة جد بحكي فيه. إحنا عندنا ظاهرة، إحنا سمعنا في كثير مرات حالات إنه الكلاب الضالة هجمت ناس، ما بالك عاد صناع الحياة؟
2: يعني شكرا على المداخلة، لكن بالنسبة للكلاب الضالة طبعا إحنا في بلدية رام الله نشتغل في مرحلة متقدمة، فتحنا مركز للكلاب الضالة بنعالج يوميا بطريقة التعقيم. يعني خفت عنا بشكل ملحوظ.
1: أنا سمعت إنه في أنتوا بتحطوا إشارة على الكلب لما تعقموه.
2: نعم نعم نعم، ومنفلته في الشارع، لأنه برضو يعني أنا من ناحية بيئية حتى طبعًا بعد دراسات، يعني مش إشي تعاطفي.
1: تمام.
2: ما بيصير نشيطن شغلة معينة، حياة فلسطين، الكلاب، يعني.
1: كما مش فاهم إيش يعني تشيطن.
2: يعني بس يعني مثلًا حياة فلسطين مهمة جدًا للطبيعة.
1: شو المهمة؟ بتموت من الخوف.
2: لا يا عمي، هي اللي شو الإنسان قتل أكثر بكتير من حياة فلسطين. شو قتلت حياة فلسطين؟ واحد في ال. يعني خلينا هلا.
1: حياة بشرية.
2: خلينا خلينا يعني لأنها هي مهمة، في توازن طبيعي.
1: قصدك انه يعني عشان ما نخلي عشان بدي افهم المطلع
2: الكلاب الضالة. نعم طبعا، يعني في كل شيء له شيء في التوازن الطبيعي في الايكو سيستم، في يعني النظام البيئي، كل شيء له شيء. نعم
1: أوكي.
2: هلا برضه منه مش ياثر علينا، ياثر على الكلاب الضالة، مش احنا لحالنا عايشين على الارض. صحيح. انا بحكي من ناحيه بيئيه شموديه.
1: صحيح، توازن.
2: الكلاب الضاله الهدف منها يعني افضل شيء معالجتها في الدول المتقدمه. احنا اخترنا هذا الطريق انه نعالجها نحد منها عن طريق التعقيم، ما نقطع سلالة معينة. كتير دول قطعت سلالة معينة في بدناش نذكر يعني في أماكن كتير في العالم،
1: وصار قتل الكلاب.
2: نعم وصار مش بس الكلاب، وقتلوا مثلا العصافير، وصار بعدها مجاعة. يعني في كتير بيصير مشاكل في الإخلال بالتوازن الطبيعي. أما المحافظة وعدم والأمان مطلوب طبعا.
1: صحيح.
2: يعني مش مطلوب، مطلوب ولا يتوجب معالجتها، يتوجب. يعني مش معقول تعيش الكلاب الضالة بين الناس.
1: صحيح.
2: لازم تعيش بأمان.
1: صحيح.
2: وهكذا.
1: صحيح.
2: هلا في لها طريقة وفي لها دراسة. احنا اول ناس فتحنا مركز للكلاب الضالة في رام الله عندنا، والصراحة يعني في ماليا في له مصاريف، وفي يعني بدعوا الناس حتى يتبنوا حالات زي هيك. يعني يجي يقول أنا بالله بدي أعمل عملية لعشر كلاب، لكن لأنه كل عملية بتكلف. يعني
1: في يعني خليني يعني أحكي صح، بلدية رام الله عندها موازنة، بس هذا الحكي ما بيمنع إنه يكون كمان في ناس في أو مواطنين على إنه بصراحة بتشتغل بلدية رام الله أو كل البلديات. أنا ما بحكي بتغاوز مع رام الله، كل البلديات بتشتغل بطريقة إنها هي تحافظ على مجتمع كامل. فمش غلط إنه يكون هناك متطوعين ومتبرعين يساعدوا بشغل البلدية، خاصة إنه في شغلات كثير بصراحة إحنا بنشوفها. أنا بصراحة متفاجئة منها. يعني هلأ أبو عمران حكى حمد إشي كتير بصراحة إحنا مش منتبهين له. أول أنا بصراحة مستغربة في كتير شغلات بتطلع في الحلقة أنا مستغربة فيها، موضوع الكلاب بتضل قدي. هذا الحكي ممكن بتواجهوه أنتو كمان، مع أنه زي ما حكى أبو عمر فعلا موضوع الكلاب أنا شفته أنه كتير خف عندنا في رام الله عن أول.
3: مزبوط، خفيف جدا.
1: يعني بتواجهوا هاي المشكلة؟
3: أنها يعني قليل صارت، يعني خفت كثير بصراحة، كانت سابقا بس اليوم خفت.
1: يعني خفت وتعالجت.
3: خفت جدا.
1: شو بتحب توجه رسالة للمواطنين؟
3: مطلوب أوجه الرسالة إنهم يشعروا في تعبنا فقط، أول شغلة إن يشعروا فينا في تعبنا. يعني أنا مبارح 80% كنت أشتغل في الأرض مش في الشارع. يعني الثلثين وقتي حطيتها في الأرض. يعني هاي الشارع هذا نفس هاي اليوم مبارح اشتغلت، روح علي اليوم كل واجبات. أنا مركت عنا اليوم هذا
1: الجيل الصغير خاصة.
3: كل وجبة امبارح نظفتها، امبارح اليد نزلتها وبالأرض، يعني مش بالشارع. الشارع يعني حتى هو قاعد عشان طب انت
2: بس أسهل التنظيف في في في
1: في في الشارع.
3: بالشارع
2: بين الشوك يقعد يعمل
3: كله بين الشوك. بصراحة كل شغل امبارح بين الشوك، كله بين الشوك.
2: صحيح.
3: بدي أنظف، يعني أنا بدي أنكر صورة إن هي يعني الحمد لله رب العالمين أمام ربي قبل البشر إن هاي عمل. يعني بس يحسوا في اللحظة إحنا فيها بارحيات في الشوب. هاي كل يوم عندنا شوب، طب شهر كل صيف شوب، شهر الشتاء موسم الشتاء
1: مطر
3: المطر. طيب منواجه نفس المشكلة، بتلاقي أسطولة فاضية إزبالة ديالها. أنا يوم بواجهها.
1: يعني فعليا خلينا نحكي فكرة إنه انت ترمي اشي على الارض وتخلي صانع الحياة ينزل يطمل يجيبه، اعتقد انه هذا الحكي كمان ممكن انه مش اعتقد والله هو اكيد انت ممكن تاخذ ذنوب على هذا الموضوع شرعا حرام. يعني بصراحة شرعا حرام. يعني بصح انت بتميط الاذى عن الطريق، ولكن قضية انك انت ترمي وانت مطلوب منك النظافة، لانه النظافة عن جد من الايمان. يعني إذا أنت نظيف في بيتك وجنب بيتك مش نظيف، لا أنت النظافة لا تجزأ، هذا مبدأ كامل. شو بتحب توجه رسالة للمواطن؟
2: يعني بدي طبعا بشكر الإذاعة كمان مرة لأنه كتير الموضوع مهم. بدي أستغل الفرصة هاي في تعريف النفايات. مش كمان مرة، يعني مثلا أنا عملت الحديقة تاعتي، هذه ليست نفايات. يعني قصصت الحديقة ما فيش فيها أي نايلون أي وسخة أي إشي، غير فقط اللي هي الشجر أو الحشيش أو الورد أو الكذا. هذا مهم جدا، يعني مهم جدا إنه ما يعني نحطه جنب الحاوية، لأنه أول إشي طبعا يعني إحنا بدأنا على المصاريف. هذا مواد بالعلم هي مواد عضوية كربونية. تمام. لا تؤثر في الطبيعة ولا إشي في أماكن في هذا. إذا نحط في الأراضي الفاضية ما في مشكلة.
1: تمام.
2: أخذنا الكربون من الطبيعة نرجعه للطبيعة.
1: تمام.
2: ما في مشكلة، بالعكس بتحول لسماد. أما هو بوزن علي في الأوزان.
1: يعني أصدق أنه هي مش مادة ضارة يتوجب أن التخلص منها كنفاية. نعم. يعني ممكن نحطها في أي مكان في أي شيء.
2: يعني
1: أي
2: أنا مثلا بعمل الحديقة تبعتي على طول أو يعني الزراعة على طول بأخذها بحطها في الحبلة في قراضي فاضية في كذا طبعا بحيث إني ما أذي غيري برضو هاي مهمة.
1: تمام.
2: وما ما تؤدي إلى إشعال حريق في إلى طريقة معينة حتى يعني الفرد مش كوم.
1: تمام. صحيح.
2: الشغلة الثانية اللي هي الـ الـ الـ الـ يعني مثلا مش غسالة أو ثلاجة أو أو أو أثاث أو كنباية أو يعني في كنباية وأثاث قطعتين ثلاثة بدي أحكيهم يعني معلش في شارع اسمه شارع بيسمون تركتهم صار لهم أسبوع يعني بس بدي أورجي كيف حطيتهم
1: يعني
2: هناك
1: رسالة ليش حطيتهم كنباية هناك يعني.
2: كنباية
1: إحنا خليناها بالعمل
2: خزانة يعني مش معقول ليش حطيتهم بدي أحط عليهم يافطة ليش حطيتهم هناك يعني قطع صخري ما فيش أي دار ما فيش أي كذا هذا يعني هذا تكلفة هائلة قد يصل الطن ووطن إشي بسيط يعني قد يصل إلى 400 شيكل لما نروح نحمله بهاي الطريقة.
1: طب كيف ممكن يخلص استنزفت منها هاي؟
2: استنزفت المواطنين في 400 شيكل أنا بدي أحكي عن الوضع الحالي
1: لا كيف
2: نتخلص منها نتصل إذا مش عارف وين توديها طبعا هو ما حدش مش عارف يعني إني في بعرف يعني ما حدش ما بيعرفش إنه مش لازم أرمي كيس أو كاسة من شباك سيارتي
1: لا
2: أو
1: هذا معروف
2: هذا معروف بالزبط. لكن هاي يعني ولا أسهل منها زي ما حكينا نتصل مع البلدية خليها عندك في المصدر أنا بأخذها من المصدر مباشرة مش مجبورة الست راوية تشوفها وهي رايحة على الشغل كل يوم الصبح مش مجبورة أنت تشوفي هاي المناظر يعني
1: صحيح.
2: أنا بعرف سيارة النفايات وكلنا بنعرف إنه بتيجي مثلا في حي أنا عند داري خلينا نحكي عن حالي الساعة بين 4 و5 بتمرق من أمام البيت صدقا بطلع نفاياتي على 4 بين 4 و5 على الحاوية أنا بعرف مرات بتروح الصبح في ناس في أشغالهم مش مشكلة يعني أنا راح أحكي عن الاستراتيجية بإيش بنفكر في بلدية رام الله كيف طريقة إزالة الحاويات وإلى خطة كل شيء مدروس علميا يعني مش إشي اعتباطا بيجي يعني سواء كان مسارات الآليات ركبنا عليهم كلهم ديجيتايزيشن سيستم بحيث إنه نعرف وين السيارة وين موجودة حملت الحاوية ولا ما حملتش يعني بقدر أعطيك بالتفصيل الممل عملية الجمع عملية جدا معقدة
1: صحيح
2: يعني أنا عندي كرتون كمية هائلة أثثت بيت فأكيد حتوسخ حتعبي الحاوية وحتوسخ حوالين الحاوية
1: صحيح.
2: لأنك أثثت بيتك ألف مبروك وين المشكلة إذا خليتهم عندك أنت أولى فيهم واتصلت في البلدية ولو سمحتوا أنا في عندي كذا كذا كذا.
1: طب بياخد البلدية رسوم عليها أنها تطلع تأخذها؟
2: هو
1: هذا الشيء اللي بيهم المواطنة.
2: أنا أنا أنا أنا راح أجاوب حالياً لا حالياً لا.
1: يعني من هون ليقرروا يأخذوا رسوم شباب تخلص.
2: لكن كاستراتيجية وكقانون كقانونياً يعني مش معقولة ما هو أنت لازم برضو تجاوبيني على هذا السؤال صحيح. مش معقولة أنت بتدفع رسومك على النفايات الصلبة اللي هي المعدة 55% أورجانيك 7% كرتون 7%
1: أنا مثلاً
2: يعني لا مش معقولة أدفع لا أشرف أصرف على أشرف أكثر منك وأنتوا التنين بتدفعوا لي نفس الشيء
1: والله أقنعتني والله
2: يعني مش معقولة يعني لكن كخدمة نعم حالياً إحنا يعني بتصلوا علينا ساكن المدينة وبطلب منا الطلب إنه والله في عندي كذا كرتون في عندي أثاث في بدي أتلفه بدي أطلعه بدي من ودي من قوله إذا ضل عندك على الباب تمام لكن إذا حطه جنب الحاوية هي مخالفة هي مخالفة
1: يعني خلينا إحنا نحكي إنه فعليا
2: مش مجبور غيره يشوفها يعني
1: هي إيش أي شيء يعني إحنا مش لازم نركز على إنه بلدية رام الله تأخذ أو بلديات بشكل عام تأخذ الحمل كلياته يتوجب إعمال المخالفات اللي متعلقة في موضوع رمي النفايات من شبابيك السيارات وحط النفايات بدون ما يكون مغلفة الكيس مش مغلف حطها على الشارع رميها على الحبلة أو على الأراضي الوعرة أو على الرصيف أي حدا مثلا الفرشة هاي الفرشة اللي حكيت عنها أبو عمر دائما بشوفها في كل الشوارع أي حدا بتيجي بطلع فرشة جنب الحاوية هاي الأشياء كلياتها أتمنى أنه في هاي الحلقة يكون في توعية خاصة للنساء اللي موجودات بالبيوت وبنوجه لهم تحية خاصة على حضور هذا البرنامج لأنه هذا البرنامج بصراحة معمول أكثر إشي لهاي الفئة
2: وهي بتنظف في البيت برضو هي
1: ما هو فعليا يعني
2: كل شيء بحاجة لتنظيف فيش شيء مش بحاجة لتنظيف
1: حتى ضمير الإنسان
2: بالضبط. هلا يعني أنا بس يعني بدي أحكي إنه على الريسبشن يعني في إحنا من عمالنا بنشتغل حاليا مع صندوق البلديات في على إشي اسمه ريسبشن فاسيليتي، نظام استقبال النفايات الخاصة.
1: حلو.
2: عملنا خصصنا قطعة أرض وماشيين في المشروع إنه بحيث إنك تتصل علي تقولي لي عندي فرشة نقول لك وديها على المكان الفلاني مجانا كساكن مدينة، بدخل بحطها في المكان هذا في قطعة أرض خصصناها في المنطقة الصناعية إن شاء الله نعمل إعلان عليها. عنده كومبي نفايات إلكترونية بحطها في حاوية، عنده نفايات أثاث وأخشاب بحطها في حاوية، في ناس تانية حتستفيد منها في سواء كان أخشاب ولا كان يعني نوعا ما ريسايكلينج يعني إعادة تدوير. إعادة تدوير أجهزة أثاث تشطيب مطبخ شال الخزاين مش ضروري يحطها. وأنا يعني راح أخليكم تتضمنوا صور كيف إشي جنب الحاويات مطبخ بضمن لكم صور
1: ننزلها صحيح.
2: يعني في الاستراتيجية كيف إحنا تطلعاتنا لقدام في عنا استراتيجية لل 2050 كيف إنه يكون مدينتنا خالية من الحاويات خالية تماما، لأن أنا بعتبر شخصيا لحد الآن بعتبر الحاوية مكره صحية. لا وين المشكلة إذا أنا عملنا تطبيق وصرنا نوصل العمارة رقم كذا في الساعة الفلانية بثقة مطلقة إنه لازم توصل السيارة في شيء اسمه خربت أو ما خربتش. طبعا هذا بحاجة زي ما حكيت أنا إلى مصاريف، يعني إنه نأخذ إشي اسمه في النظام جمع النفايات، فيما لأنه نظام جمع النفايات مجموعة متكاملة، المواطن الأجهزة البلدية الكل كل لازم يشترك
1: تكاملي
2: تكاملي يعني.
1: يعني هاي الحلقة من أكثر الحلقات اللي أنا بصراحة شخصيا انصدمت فيها، لأنه أنا مضطرة أنهيها إلا أنه يعني فيها معلومات بدها أكثر من حلقة، وفيها شغلات بدها أكثر من حلقة، لأنه هاي اللي إحنا بنناقش فيه هو عبارة عن إشي أساسي ومهم جدا جدا جدا في جمالية مدن فلسطين، خلوها من الأمراض. وطبعا هي ثقافة زي ما بخلينا نحكي إن هي ثقافة متكاملة بتخلي الإنسان يشعر في في في في في الآخر. بحب أوجه رسالة
2: جودة حياة يعني.
1: جودة حياة والله يا أبو عمر كلامك إنه عجبني بصراحة عن جد حقيقة إنه هي جودة حياة. أنا بنهاية هذا البرنامج بحب أوجه رسالة لكل المواطنين، بس ما بدي أحكي، أعتقد إنه أنتوا سمعتوا كل الأشياء أو خليني أحكي شفتوا عمايلكوا شو بتسوي. يعني أتمنى من جميع المواطنين إنها تراعي المواطن وتراعي الآخر. صانع الحياة هو عبارة عن شخص بيحاول يجمل ما حولك، ساعده بكل الأشياء اللي إحنا حكيناها، وانتبه تماماً على إنه الموضوع مش بس أنا برمي، بعد ما ترمي شو بصير؟ أتمنى من المواطن والمواطنين بشكل عام أنهم يراعوا هذا الموضوع. شكرا لحسن استماعكم، واستنوني بحلقة جديدة مع ضيوف جداد وموضوع جديد. شكرا
2: لكم.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. 73,283 شهيدا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. نادي الأسير يدين إطلاق رصاص المطاطي على الأسرى في تصعيد خطير بمنظومة التعذيب داخل سجون الاحتلال. فتوح يقول إن مجزرة دير جرير تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون السجود الملحمي. دعا رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون اليوم الاثنين منظمة اليونسكو إلى اعتماد المواقع الأثرية في بلدة صبصي على لائحة التراث العالمي. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيتلو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومنجرة وبركسين في بيت لقيا وبيت نوبة غرب رام الله. طواقم الدفاع المدني تعاملت في مركز قطنة مع حادث انهيار جزء من عقد بناء في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس ما أسفر عن إصابة أحد العمال. وفي الختام إلى حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

رسالتنا الإعلامية ليست مجرد بث بل التزام وطني بحماية الوعي العام. أمان 24 تقدم محتوى متوازن قائم على المصداقية والانضباط. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كل الجهود لخدمة الحقيقة.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24 صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الثالثة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، جلزون كثافة سير للخارج، كفر عقب، قلنديا، جبعانة، العزرية، جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء السموع مغلق، الفحص تفتيش للخارج، راس الجورة، سعير، النبي يونس، العروب، العجوري، جميعها أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين، جميعها مغلقة، سر أزمة وتفتيش للخارج، عورتة، أزمة، دير شرف، أزمة للخارج أيضا، عنبطة مغلق للخارج للداخل سالك، وأخيرا عين شبلي، أزمة باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة من 24، يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
2: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن، كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

0: أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: لأنه فلسطين بتجمعنا، أمن 24 معكم على مدار الساعة.
2: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
3: نشرة موجزة من أمن 24.
4: الرابعة عصرا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,283 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 3 شهداء و22 إصابة. وبينت المصادر ذاتها أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1158 والإصابات إلى 3756، فيما جرى انتشال 802 جثمان. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح مدير الحايك أن تصاعد دعوات وزراء في حكومة الاحتلال لإعادة الاستيطان في القطاع تأتي في سياق انتخابي دعائي، مشيرا إلى أن تلك الدعوات ستفشل. للمزيد من التفاصيل في هذه المقابلة.
5: شهدنا بالأمس مسيرة النقب الغربي يقودها 2 من الزعران موتش وبن غفير، ويتحدث بشكل واضح عن بناء الاستيطان خاصة في مناطق شمال القطاع، منطقة بيت حانون وجزء من منطقة بيت لاهيا وصولا إلى منطقة البحر. للأسف الاحتلال مستمر في تنفيذ مخطط كبير عنوان احتلال الأرض والسيطرة الجغرافية والسيطرة حتى الإدارية على ما تبقى من قطاع غزة.
4: هذا وبحث وزير شؤون القدس أشرف العور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها وسبل تعزيز الدعم العربي لصمود المقدسيين خلال لقاء عقد بمقر الإمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. قال نادي الأسير إن إدارة سجون الاحتلال حولت خلال الأشهر القليلة الماضية استخدام الرصاص المطاطي بحق الأسرى في سياسة عقابية ممنهجة تمارس بصورة متكررة ومنظمة، وقد طالت عشرات الأسرى الذين أمكن للمؤسسات المختصة توثيق حالاتهم، في حين يرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير في ظل استمرار القيود المشددة على زيارات الأسرى وما تفرضه سلطات الاحتلال من عزلة تحول دون الوصول إلى العديد منهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها. إلى ذلك سلمت قوات الاحتلال اليوم مختارين لشق طرق استيطانية في بلدة سلواد شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت اختارين لشق طرق استيطانية، الأول يبدأ من شارع رقم 60 من أراضي سلواد ثم طريق مكب النفايات كفرعانة نزولا إلى أراضي عين يبرود ودور القرع حتى يصل مستوطنة بيت إيل، والثاني يبدأ من شارع 60 الالتفافي من طريق نفسه المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية في أراضي سلواد والبرج نزولا إلى طريق باب الواد حتى شارع نابلس رام الله في عين سينيا. قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة انتهاك بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. وأوضحت بيانات صادرة عن لجنة الحريات التابعة للنقابة خلال مؤتمر نظمته لعرض التقرير النصف السنوي للحريات عام 2026 أن الانتهاكات توزعت بين منع التغطية والاعتقال والاستهداف الجريمة الجسدي المباشر وإطلاق الرصاص الحي والغاز والممارسات القضائية الجائرة، مؤكدا أن أكثر من 41% من هذه الانتهاكات تمثلت في منع التغطية الصحفية واحتجاز الطواقم، بواقع 192 حالة في مؤشر على وجود سياسة ممنهجة لتعتيم المشهد الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني فتح باب التقديم طلبات الاستيراد الخاصة بسلع المدرجة ضمن القوائم السلعية A1 و A2، إضافة إلى سلع مشمولة بنظام الكوتا لعام 2026، والتي تشمل لحوم العجل المجمدة والغسالات والثلاجات وأجهزة التلفزيون وأفران الغاز والمكيفات والمدفئات وسجاد والموكيت والجميد والإسمنت. ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الراغبين في الحصول على رخص الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في المقر الرئيسي في المجمع الحكومي رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا، ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
2: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
1: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
3: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية. نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.

الحقيقة ما بتنقال بصوت عالي، تنقال بصوت صادق. وإحنا في أمين 24 ميزاننا الدقة ورسالتنا الوطن. فلسطين بتجمعنا وبتقوي رسالتنا كل يوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
3: الرابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، للخارج للداخل سالك. جلزون أزمة للخارج، كفر عقب، قلندية، جبع، عناتة والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء السموع، راس الجورة، سعير، نبي يونس، العروب، العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلق. دير شرف أزمة للخارج، عنبتة أزمة للخارج للداخل سالك، وعين شبلي أزمة باتجاه أريحة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
2: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.
1: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
2: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
1: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
3: فلسطين بتجمعنا، وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.
4: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
5: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. نادي الأسير يدين إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى في تصعيد خطير بمنظومة التعذيب داخل سجون الاحتلال. فطوح يقول إن مجزرة دير جرير تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا، بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. دعا رجال الدين مسلمون ومسيحيون وسامريون اليوم منظمة اليونسكو إلى اعتماد المواقع الأثرية في بلدة سباستيا على لائحة التراث العالمي. الاحتلال يسلم بلدية سلواد إخطارين لشق طرق استيطانية شرق رام الله. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة الكهرباء في بيت اللو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومنجرة وبركسين في بيت لقيا وبيت نوبة غرب رام الله. تعاملت طواقم الدفاع المدني في مركز قطنة مع حادث انهيار جزء من عقد بناء في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس، ما أسفر عن إصابة أحد العمال. وزير شؤون القدس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل و4 أجورات الدينار الأردني ب4 شواقل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و48 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
6: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظات الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، وبطع طارة كثافة سير للخارج من برسيت حاجز عن سينيا أزمة وتفتيش للخارج. جلزون أيضا أزمة للخارج، بوابة سنج المغلقة، كفر عقب، قلنديا، جبع عناتة والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء حاجز الكونتينر، تفتيش عشوائي باتجاه الجنوب، السموع مغلق، فرش الهواء أزمة بالاتجاهين، سعير النبي يونس، العروب العجوري جميعها مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين، كفر الديك، جماعين جميعها مغلقة، ما تسمى بيتصهار كثافة سير، مفترق جيت أزمة باتجاه الشمال، صر أزمة وتفتيش للخارج، دير شرف أزمة وتفتيش أيضا للخارج، عنبتة أزمة للخارج، للداخل سالكة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

0: الشمال وعلى اليمين.
1: نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية ونتحدث باسم القضية الفلسطينية ونوقع على أي حل باسم القضية الفلسطينية.
0: ابشر جنودك جاهزين على الشمال وعلى اليمين.
2: احنا جنودك يا الوطن، طلقتنا يوم الرمن، غنن بصوتك ريسي ابو

على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين، على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين، على الشمال وعلى اليمين، على الشمال وعلى اليمين، حبشر جنودك جاهزين.

يتوب عن وعد الهوى المحبوب؟ وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب؟ وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط النوار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبينا عاليا سمحا، وساما من دم والكبرياء تفتحت عنده، فيا جرح الفدا مرحى، فلست الجرحى، إنك في امتداد حقولنا وردة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات بقصف مسيرة تابعة للاحتلال مركبة قرب المستشفى البريطاني في مواسخ يونس جنوب القطاع. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. قوات الاحتلال تعتقل سيدة من منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل. فتوح يقول أن مجزرة دير جرير تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. دعا رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون اليوم منظمة اليونسكو إلى اعتماد المواقع الأثرية في بلدة سباستيا على لائحة التراث العالمي. الاحتلال يسلم بلدية سلواد إخطارين لشق طرق استيطانية شرق رام الله. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة كهرباء في بيتلو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومنجرة وبركسين في بلدة بيت لقيا وبيت نوبا غرب رام الله. وزير شؤون القدس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، تابعونا بعد قليل في ملف اليوم.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: هنا إذاعة أمن 24،
2: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
5: والانضباط والرسالة الوطنية.
4: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
5: والتوعية الهادفة.
4: فلسطين تجمعنا
2: ومسؤوليتنا
5: إن كنا على قدر الثقة.
6: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24، معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24، معك وينما تكون.
7: هذا الإنسان،
8: غزة، فلسطين.
9: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمان، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم عبر أثير أمن 24. في حلقة اليوم نستعرض حجم الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس والتي تشمل سياسات التهجير القسري وهدم المنازل وتقييد الوجود الفلسطيني وعزل المدينة عن محيطها إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. معكم أنا من الإعداد والتقديم لينا سرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قرع. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبتلحم 94.2، الخليل وغزة 97.3، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 106، أو عبر موقعنا الإلكتروني أمن24.bs أو عبر التلفزيونات التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. يعني بات المسجد الأقصى

0: بتوسيع الاقتحامات وأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد في ظل حماية قوات الاحتلال، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في القدس المحتلة. هذه الدعوات هي جزء من مشروع سياسي وجغرافي يسعى إلى فرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى والقدس المحتلة في إطار مسار متواصل يستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها. في هذه الحلقة من ملف اليوم نناقش أبعاد هذه التطورات، وما الذي يجعل هذا الاقتحام مختلفا عن سابقته، وما الذي يجري في القدس بعيدا عن عناوين الأخبار اليومية. ولقراءة أبعاد هذه التطورات وما يجري في القدس من منظور جغرافي وسياسي واستيطاني، نستضيف الدكتور خليل تفجي، خبير الخرائط والمساحة وأحد أبرز الباحثين في شؤون القدس والاستيطان. أهلا وسهلا بك معنا عبر ملف اليوم من أثير أمن 24.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بك. يعني بداية دكتور خليل، ما الذي يجعل الدعوات الحالية لاقتحام المسجد الأقصى مختلفة عن الاقتحامات التي شهدناها خلال السنوات الماضية؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة من مشروع استيطاني داخل القدس؟
1: حقيقة الجانب الإسرائيلي اليوم في قضية انتخابات، وبالانتخابات يكون هنالك أكوزيون. هذا الأكوزيون الذي يجري الآن بين الانتخابات بين الأحزاب الإسرائيلية يلتقي على مشروع القدس العاصمة والاستيطان في الضفة الغربية. كما تلاحظين الآن أن الأحزاب اليمينية بدأت بالتركيز واستخدام كل نفوذها باتجاه الاستيطان بداخل الضفة الغربية، إقامة البؤر الاستيطانية، توسيع مستوطنات قديمة، إقامة مستوطنات جديدة، فتح شوارع، إقامة بنية تحتية. وفي القدس يجري الآن إقامة أيضا بؤر استيطانية، وداخل بنفس الوقت توسيع المستوطنات القائمة. وعلى رأس هذا الموضوع ما يجري الآن أو ما سيجري الآن في الشهر القادم في قضية خراب الهيكل، في قضية الاستيطانية في داخل إقامة الهيكل مكان قبة الصخرة. فبالتالي الجانب الإسرائيلي اليوم، اليمين الإسرائيلي، يريد أن يحشد ويقول للآخر بأنني أنا المسؤول عن هذه المنطقة. في نفس الوقت أيضا استغلال الظروف الدولية باتجاه الجانب الإسرائيلي، سواء كان من الاتحاد الأوروبي أو من الولايات المتحدة الأمريكية، والضعف العربي الذي لم يصل إلا لمرحلة واحدة، وهي الأدانة والاستنكار والقانون الدولي والمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل العليا. فبالتالي هذا الجانب الإسرائيلي أدى إلى أن يستفيد من هذا الوضع العام وهذا المناخ الموجود في داخل العالم العربي والإسلامي والأوروبي من أجل تثبيت وتغيير الواقع على الأرض، سواء كان بالاستيطان أو بالاستيلاء على المنازل أو بهدم المنازل، وفي نفس الوقت أيضاً الاستفادة من تغيير الأمر الواقع في داخل الأماكن الدينية وخاصة في المسجد الأقصى.
0: نعم. يعني دكتور خليل، ما الذي تمثله ذكرى خراب الهيكل بالنسبة للجماعات الاستيطانية؟ كيف تستغل هذه المناسبة سياسيا لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى؟
1: أولا، هو دائما الجانب الآخر يستخدم القضية الدينية لأهداف سياسية. يعني بمعنى، هل كان هنالك هيكل؟ السؤال هنا يأتي، هل ها كان هنالك مسجد داود؟ هل ها كان هنالك إسرائيلي قبل أو يهودي قبل 4000 عام أو 5000 عام؟ طبعا هنا يبدأ السؤال. إذن الجانب الإسرائيلي يستغرب القضية التوراتية، يقول بأن هذا مكان الهيكل الذي دمر في الفترة الأولى والفترة الثانية، وبالتالي يجب إعادة وجوده مكان قبة الصخرة. قبة الصخرة أنشئت في الفترة الأموية كما تعرفين فوق صخرة موجودة، فبالتالي يعتبر الإسرائيلي أن هذا هو مكان. حتى لو لما تدخلي في داخل الأنفاق، هنالك في داخل الأنفاق منطقة سياحية نموذجية لتروي الرواية اليهودية بمفهوم من توراتي. فهنا في هذه المنطقة تحت الأرض اللي هي تم عندما فتحت الأنفاق، وتحت الأرض ممكن تسمي، لأن هنالك قدسان، قدس ترينها بالعين المجردة، وقدس تحت الأرض هي موجودة تروى الحكاية القديمة، بمعنى أن تاريخنا هنا قبل تاريخكم. احنا تاريخنا قبل 4000 5000، انتوا تاريخكم قبل 1000 او 2000 عام.

0: هذه الرواية اليهودية هي التي تؤدي إلى أن استخدام القضية الدينية لأهداف سياسية، كما حدث في قضية وادي حلوة ووادي أيضا مدينة داود وقضية البستان وقضية المقبرة اليهودية وباب الرحمة. هذه قضايا تستخدم لأهداف دينية، أساطير دينية لأهداف سياسية، يعني بمعنى السيطرة، بمعنى إقامة هذه الحدائق التوراتية أو إقامة هذه المدينة قبل عندما كان داود يسير هو ونساءه ويكتب مزاميره. هذه القضية الموجودة في داخل الرؤية الإسرائيلية، لكن لها هدف آخر، وهو الهدف السياسي أن القدس هي عاصمة لدولة واحدة، هي العاصمة التي لا يمكن إشراك أي إنسان بها، نحن الذين نسيطر عليها، نحن الذين نديرها. وبالتالي هو يتكلم عن قضية هي هذه المدينة غير قابلة للتقسيم، فبالتالي هو يفرض أمر واقع على الأرض.
1: يعني دكتور، بعد كل ذلك إلى أي مدى نجحت سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة في تغيير الواقع داخل القدس، سواء ديموغرافيا جغرافيا أو دينيا؟ ما أبرز المؤشرات على ذلك؟ ما مدى نجاح هذه الرواية؟
0: يعني قبل يوم، يعني كان يوم السبت، لدينا محاضرة في القاهرة للتعاون الإسلامي والأمم المتحدة، فكانت في الرؤية، فقلنا لهم الآن يعني بالحرف الواحد: لا تكفي الإدانة والاستنكار. حقيقة عندما تنظرين إلى القدس اليوم، يتم إذابة القدس الشرقية بالغربية، يتم إقامة البنى التحتية في داخل مدينة القدس ربطة بالقدس الغربية، إقامة المؤسسات السيادية في القدس الشرقية، مثل كما هو وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، أيضا قيادة القطرية. كل هذا الموضوع هو إذابة هذه المدينة بداخل المدينة القدس الغربية. فبالتالي عندما يسيطر على 87% من مساحة القدس الشرقية، بمعنى انتصر جغرافيا. الآن بدأت خطوة مختلفة. الخطوة هي ما قبل أيام تم الإعلان عن إقامة بؤرة استيطانية في إملسون. هي ليست في إملسون، هي في السواحل، لكن حقيقة هي تأتي ضمن مخطط إسرائيلي واضح. هذا المخطط وتفتيت الأحياء الفلسطينية، تطويقها بالمستعمرات، ثم إقامة البؤر الاستيطانية في داخلها، ثم تشتيت هذه الأحياء وتصبح في هذه المنطقة عبارة عن فسيفساء في داخل أحياء يهودية. وهذا ما حدث في قرية بيت صفافة، ما يحدث الآن في منطقة جبل المكبر، وما يحدث في سلوان، بمعنى التطويق، الاختراق، التشتيت، تطويق الأحياء الفلسطينية بالمستعمرات أو بالشوارع العريضة التي تخدم المستعمرات، ثم يأتي قضية الاختراق اللي هي إقامة البؤر الاستيطانية، ثم قضية الأخيرة وهي التشتيت. وهذا ما يجري الآن في السنوات الماضية، وخاصة في عام بعد عام 2015 عندما اجتمع نتنياهو والملك عبدالله ونتنياهو في عمان، فكانت العاصمة هي بيت حنينة. يعني هنالك اقتراح كان أن تكون القرية المدينة هي بيت حنينة. ما وبالتالي الإسرائيلي استفاد من هذا الوضع، بحيث أنه بدأ بعملية تفتيت التجمعات الفلسطينية، بمعنى عزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، وتصبح القرية معزولة عن القرية الثانية حتى لا يكون هنالك تواصل جغرافي. أيضا عملية إعطاء التراخيص الكبيرة جدا لمنطقة بيت حنينة، كما تشاهدين 10 طبقات فأكثر، بينما المنطقة التي هي مرغوبا بها وهي تعادل تقريبا 6.5 أو ما يطلق عليه اسم القدس الأردنية، في هذه الحالة لا يعطوا أكثر من 3 طبقات حتى يسحبوا كل السكان من المركز إلى الأطراف، وبالتالي تبدأ معركة جديدة وهي معركة الديموغرافيا. الديموغرافيا تعني بالحرف الواحد أقلية عربية وأغلبية يهودية.
1: نعم. يعني دكتور، هناك حديث متكرر عن فرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، من واقع متابعتكم هل ما يجري اليوم هو خطوة تدريجية نحو هذا الهدف؟
0: لا، زمان أنت اليوم متأخرين صرنا في الموضوع هذا. يعني التقسيم الزماني انتهى الموضوع، يعني من فترة طويلة، يعني من حوالي من 2000 بدأ التقسيم الزماني، من الساعة 7 للـ11 لليهود، من الـ11 للـ1 للعرب، وبثم فيما بعد. الآن هنالك مخطط، يعني هنالك مخطط لإقامة كنيس يهودي في داخل المسجد الأقصى أو في ساحات المسجد الأقصى. وطبعا كلمة ساحات هي خطأ، لأنه يجب أن نستخدم صحن الجامع وليس ساحة الجامع أو باحة الجامع. في هذه المنطقة هنالك باب الرحمة. باب الرحمة هو، نرجع مرة ثانية للقضية الدينية، أن المسيح المنتظر القادم من السماء حامل الهيكل سينزل على جبل الزيتون فينهض الأموات من قبورهم من جبل الزيتون اللي هناك مقبرة يهودية، ثم يقودهم إلى باب الرحمة لإقامة الهيكل مكان قبة الصخرة. إذن باب الرحمة الذي هو جزء من المسجد الأقصى هو المهدد الآن بعملية التقسيم، حتى أنه في بعض الأحيان نسمع من بعض الدول الإسلامية، ما يطلق عليه اسم الدول الإسلامية، بأن الساحات فاضية بين قبة الصخرة والأسوار الحرم، فليبنوا هنالك كنيس على الأقل من أجل سلامة الجمهور العربي الإسلامي واليهودي. طبعا هذه هي قضية حساسة جدا في هذا الموضوع، لكن الإسرائيلي كما ذكرنا من عام 2017 عندما كانت قضية البوابات كما تذكرين، وفي نفس الوقت أيضا فيما بعد رويدا رويدا خطوة خطوة سيصل إلى مرحلة تقسيم أخذ مكان في منطقة المسجد الأقصى. وطبعا هذه رسالة للأردن باعتباره هو الوصي أو صاحب الرعاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وبالتالي هو سيدخل في متاهة، أو الحكومة الأردنية ستكون هي المطلوب رأسها في هذه الحالة.
1: نعم، يعني هل يمكن القول ما حدث سابقا في الحرم الإبراهيمي يشكل نموذجا تسعى سلطات الاحتلال إلى تكراره في المسجد الأقصى؟ ما أوجه الشبه بين الحالتين؟
0: الحرم احنا اخطأنا كثير في هذا، في عام 1994 المذبحة وفيما بعد تم تقسيم، ثم رويدا رويدا سيطروا على كل شيء، سحبوا الصلاحيات في آخر كما تعلمين في الصلاحيات المدنية. نعم. في منطقة الله وسحبوا كل الصلاحيات الأوقاف. القضية القدس هي قضية مختلفة، لكن هي نفس النموذج يعني، لكن في قضية مختلفة باعتبار أن القدس هي ليست ملك المسلمين فقط، يعني هي القضية أخطر من ذلك. المسيحيين يحجون هنا، يعني الإخوة المسيحيين يبدأون في طريق الألام حتى المراحل 13 حتى يصلوا إلى قبر المقدس، وهنا القضية الإسلامية المسيحية في هذا الموضوع. يا ترى هل سيتم تقسيم؟ أنا اعتقادي كما حدث في قبل فترة عند في الحروب في الحرب الأخيرة عندما تم إغلاق المسجد الأقصى بشكل كامل وعدم وجود المصلين لأكثر في فترة شهر رمضان، وما حدث للإخوة المسيحيين في كنيسة القيامة يوم النور، هذا يدل على أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يقول أنا الذي أسمح أنا الذي أمنع وهذا تحت سيطرتي، وهذا الخوف الكبير.
1: نعم دكتور خليل، إذا نفذت هذه الاقتحامات بالأعداد التي تحدثت عنها الجماعات الاستيطانية، فما التداعيات المتوقعة على مدينة القدس وعلى المشهد الفلسطيني عموما؟
0: أشك يعني أنه بولوا على فات وكذا، لكن ممكن في هذاك اليوم أن يكون هنالك مئات أو بضع آلاف، لأنه هون بده تصير تسيطري على المتطرفين اليهود، يعني لأنه كمان الإسرائيليين ما بدهم في هذه الفترة يسووا إشكاليات داخلية دينية، فبالتالي سيدخلون تحت حماية الشرطة والجيش، لكن ليس بالأحجام والله 10,000 أو 20,000، لا هذا يعني مستحيل أولا، وثانيا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يريد أن يسيطر، يعني فليدخل 1,000-2,000، لكن هذه شو اسمه كما يقال رسائل، يعني رسالة للأوقاف الإسلامية، سيتم سحب الصلاحيات من الأوقاف الإسلامية، رسالة للأردن نحن الذين مسؤولون عن هذه المنطقة، وبالتالي تغيير الأمر الواقع الذي كان سائدا. حقيقة نحن الآن سنخوض، أو الجانب الإسرائيلي يريد أن نخوض معركة اسمها معركة دينية. نحن لسنا ضد اليهود، نحن الآن نتكلم عن قضية احتلال إسرائيلي لأراضي حسب قانون الدولي، نحن محتلين. هو يريد أن يحول القضية من قضية قومية احتلال إلى قضية أخرى وهي القضية الدينية، والقضية الدينية سنكون نحن الخاسرون.

0: وهذا ما يجرنا به الجانب الإسرائيلي الآن.
1: نعم، يعني في سؤال الأخير دكتور خليل، في ظل تسارع الأحداث ما الذي ينبغي أن يركز عليه الفلسطينيون والعرب والمجتمع الدولي لحماية القدس والمسجد الأقصى خلال المرحلة المقبلة؟ بمعنى آخر، هل هناك ما يمكن فعله؟
0: والله كنا نتكلم في أكثر من شغل بهذا الموضوع. هل لدينا استراتيجية مدينة القدس؟ لا يوجد. هل لدينا اهتمام مدينة القدس؟ لا يوجد اهتمام. الإسرائيلي يفكر للقدس عام 2050 ووضع برامج ووضع أموال ووضع كل السياسات. هل نحن كفلسطينيين وكعرب ومسلمين لدينا برنامج واضح باتجاه مدينة القدس؟ أنا بقول لك لا يوجد. وهنا الخوف يأتي. بدون أن يكون لدينا برنامج لحماية مدينة القدس، على الأقل أنا بقول على الأقل في هذه المرحلة، هي الصمود وعدم الاستمرار في عملية تهويد المدينة، لأن اليوم المدينة تخوض مرحلة خطيرة جدا، وهي ما نطلق عليه اسم الاحتلال الحسي. يعني عندما تركبين اليوم الحافلة لا تسمعين لغة عربية، لكن ليس لها علاقة باللغة العربية بالإطلاق. يعني بمعنى أنهم يتكلمون العربية بالعبرية، وهذا أخطر مما موجود. وبالتالي إذا لم يكن لدينا برنامج تعليمي كامل على الأقل للصمود حتى تنفرج الأمور، أنا أعتقد في السنوات القادمة ستكون كانت هنا القدس.
1: يعني نتمنى الفرج العاجل والقريب. الدكتور خليل تفكجي خريب، خبير الخرائط والمساحة وأحد أبرز الباحثين في شؤون القدس والاستيطان، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. شكرا جزيلا لك.

يعني بعد الاستماع إلى الدكتور خليل، تتجه الأنظار مجددا نحو مدينة القدس مع تصاعد الدعوات إلى إطلاقها جماعات استيطانية متطرفة لتنفيذ ما تصفه بأكبر اقتحام للمسجد الأقصى تزامنا مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل، وهي مناسبة تستغل هذه الجماعات سنويا لتكثيف الاقتحامات والمطالبة بتغيير الواقع القائم داخل المسجد. وتشير متابعات والمؤسسات المقدسية إلى أن الجماعات المتطرفة كثفت خلال السنوات الأخيرة حملاتها الإعلامية والتنظيمية بهدف رفع أعداد المقتحمين، مع التركيز على أداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد والمطالبة بتوسيع أوقات الاقتحام والسماح بممارسات كانت محظورة في السابق. ويرى مختصون أن هذه التحركات تأتي ضمن سياسة متدرجة بدأت منذ سنوات تقوم على تكريس الوجود الفلسطيني على الوجود الاستيطاني داخل المسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم زماني ومكاني بحكم الأمر الواقع، على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. ولا تنفصل هذه التطورات عن السياسات الإسرائيلية الأوسع في القدس، والتي تشمل التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم وسحب الهويات والتضييق على السكان الفلسطينيين، إلى جانب مشاريع التهويد في البلدة القديمة ومحيطها، بما في ذلك مشروع مدينة داوود وشبكة الأنفاق والحدائق التوراتية. وفي المقابل تؤكد المرجعيات الفلسطينية والدينية أن المسجد الأقصى المبارك البالغة مساحته 144 دونما هو وقف إسلامي خالص، وأن جميع ساحاته ومصلياته جزء لا يتجزأ منه، وترفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وبين الدعوات الاستيطانية والإجراءات الأمنية المشددة والتحذيرات الفلسطينية الدولية، تبقى القدس أمام مرحلة حساسة قد تحمل تداعيات تتجاوز حدود المدينة إلى المنطقة بأسرها. إذن مستمعينا ومشاهدينا، ما يجري اليوم يتجاوز الاقتحامات الموسمية ليطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل المدينة وهوية مقدساتها، ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها مع مرور الوقت. وفي ظل هذا المشهد، تبقى حماية القدس والأقصى مسؤولية سياسية وقانونية ودينية وثقافية تتطلب متابعة دائمة وإسنادا حقيقيا، وإدراكا بأن معركة المدينة تقاس بالمصير.

0: الطار الذي ترسم ملامحه عاما بعد عام. كل الشكر لضيفنا الدكتور خليل توفجي، والشكر لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة. تابعونا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، نابلس 105.6، جنين 107.6، أريحة 107، طوباس 107، أو عبر موقعنا الإلكتروني amen24.bs، أو عبر تلفزيوناتنا التفاعلية مدى تي في وحضارة تي في وكول زون. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا رينا سرداح، وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرعة. دمتم بخير، إلى لقاء آخر في أمان الله.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أمن 24 تواكبكم اليوم بالصوت والصورة. تابعونا الآن على شاشات التلفاز التفاعلي عبر شوف تي في من خلال شركة مدى، وآي لايك من خلال حضارة، وكول زون من خلال كول نت. أمن 24 معلومة موثوقة أينما كنتم. أمن 24، أمن 24 معك وينما تكون.
1: أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 3 شهداء وعدد من الإصابات بقصف مسيرة تابعة للاحتلال مركبة قرب مستشفى البريطاني في مواصي خان يونس جنوب القطاع. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مواصي مدينة رفح جنوب القطاع. قوات الاحتلال تعتقل سيدة من منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل. فتوح يقول إن مجزرة دير جرير تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. دعا رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون اليوم منظمة اليونسكو إلى اعتماد المواقع الأثرية في بلدة سباستيا على لائحة التراث العالمي. الاحتلال يسلم بلدية سلواد إخطارين لشق طرق استيطانية شرق رام الله. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة كهرباء في بيت اللو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومجرى وبركسين في بيت لقيا وبيت نوبة غرب رام الله. وزير شؤون القدس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا، في بقية المناطق ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من جوا المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، راحت الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلبشين الأرض.

الصوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: السابعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمان 24. البداية بمحافظة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، بوابة سنجل مغلق، كفر عقب قلنديا وجبع والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء السموع الفحص، سعير نبي يونس العروب العجوري جميعها مغلقة، فرش الهواء كثافة سير بالاتجاهين. أخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جماعين جميعها مغلقة، ما تسمى بيتصار كثافة سير بالاتجاهين، وادر شرف تفتيش عشوائي للخارج عن أبطأ أزمة للخارج للداخل سلك، سيلة الظهر كثافة سير، الفندق أيضا كثافة سير، وأخيرا عين شبلي أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. طاقم العمل في إذاعة أمان 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. 6 شهداء وأكثر من 20 مصابا من نيران قوات الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. قوات الاحتلال تعتقل سيدة من منطقة حمروش شرق بلدة سعير شمال الخليل. فتوح يقول إن مجزرة دير جرير تؤكد أن إرهاب المستوطنين لم يعد عملا معزولا بل أصبح جزءا من أجندة حكومة الاحتلال. دعا رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون اليوم منظمة اليونسكو إلى اعتماد المواقع الأثرية في بلدة سباستيا على لائحة التراث العالمي. الاحتلال يسلم بلدية سلواد اختارين لشق طرق استيطانية شرق رام الله. مستوطنون يقطعون ويتلفون أعمدة كهرباء في بيت اللو غرب رام الله، والاحتلال يهدم منزلين ومنجرة وبركسين في بيت لقيا وبيت نوبة غرب رام الله. وزير شؤون القدس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها. وإلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، تبرز مؤسسات العمل الخيري كركيزة أساسية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومن أبرزها مؤسسة فلسطين الخير، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية انطلقت من مدينة بيت لحم ويقع مقرها الرئيسي في مدينة رام الله، وتمتد أنشطتها لتشمل مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. تأسست المؤسسة بهدف تعزيز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة والفئات المهمشة من خلال برامج إنسانية وتنموية تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفر فرصا حقيقية للتمكين الاقتصادي، بما يساعد الأسر على الاعتماد على نفسها وتحقيق الاستقرار. وتتمثل رؤية المؤسسة في بناء مجتمع فلسطيني متكافل تسوده العدالة الاجتماعية، بينما ترتكز رسالتها على تنظيم العمل الخيري والإنساني بطريقة تضمن دعيد الفقرة كلها. وتتمثل رؤية المؤسسة في بناء مجتمع فلسطيني متكافل تسوده العدالة الاجتماعية، بينما ترتكز رسالتها على تنظيم العمل الخيري والإنساني بطريقة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وتشجع القادرين على المساهمة في خدمة المجتمع. وتسعى مؤسسة فلسطين الخير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها دعم الأسر المحتاجة وتعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع والحد من آثار الفقر والبطالة، وتمكين الشباب والأفراد اقتصاديا من خلال التدريب وتوفير فرص العمل، إضافة إلى تحسين الظروف الصحية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا. وتنفذ المؤسسة العديد من البرامج والمشاريع، من أبرزها برامج التمكين الاقتصادي والمساعدات الإغاثية العاجلة والمساعدات الطبية ومبادرات دعم الشباب ومشاريع صيانة وتأهيل المنازل، إلى جانب برامج مخصصة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل على ربط المتبرعين بالأسر المحتاجة بما يسهم في إيصال المساعدات بكفاءة وشفافية. ورغم أن المؤسسة لا تنشر إحصائيات رسمية شاملة حول عدد المستفيدين أو حجم التبرعات، فإن استمرار تنفيذ مشاريعها في مختلف المحافظات الفلسطينية يعكس دورها الفعال في خدمة المجتمع وإسهامها في تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر المحتاجة من خلال برامج الإغاثة والتمكين والتنمية. وفي ختام تمثل مؤسسة فلسطين الخير نموذجا للعمل الإنساني المنظم في فلسطين، حيث تواصل جهودها في تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية وبناء مجتمع أكثر تماسكا وتعاونا. لأمن 24، لينا سرداح.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: الثامنة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. البداية بمحافظة الوسط، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين سلواد يبرود أزمة وتفتيش كفر عقب قلندية الجبع والعزرية جميعها كثافة سير. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء سموع الفحص دورة ونبيون السعير العروب العجوري جميعها مغلق فرش الهواء أزمة وتفتيش للخارج. وأخيرا إلى محافظات الشمال، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء بروقين كفر الديك جماعين جميعها مغلق قدر شرف تفتيش عشوائي للخارج عنبطة مغلق للخارج للداخل سالك سيلة الظهر كثافة سير الفندق أيضا كثافة سير عين شبلي أزمة بالاتجاهين. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة. تقوم العمل في إذاعة أمان 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمان 24. طريقكم آمن.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

0: رح يكبر الحب الحقيقي للبلد يكبر
1: بقلبي. نعما على النكبة.

وحياة غربتنا وسنين رحلتنا ما بنخدم الموال إلا بدرب عودتنا.

0: في عالم مليء بالضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمل 24 هوية إذاعية بتجمع الكل الفلسطيني وين مكان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداح. استشهد مواطنان بينهما سيدة وأصيب 16 آخرون غالبيتهم من الأطفال مساء اليوم جراء قصف الاحتلال مستشفى اليمين السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من المستشفى، ما أدى لاستشهاد مواطنين بينهما سيدة وإصابة 16 آخرين معظمهم من الأطفال. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة في وقت سابق ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,283 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك أن تصاعد دعوات وزراء في حكومة الاحتلال لإعادة الاستيطان في القطاع تأتي في سياق انتخابي دعائي، مشيرا إلى أن تلك الدعوات ستفشل. وللمزيد من التفاصيل في هذه المقابلة،
4: شهدنا بالأمس مسيرة النقب الغربي يقودها اثنين من الزعران موتش وبن غفير، ويتحدث بشكل واضح عن بناء الاستيطان خاصة في مناطق شمال القطاع، منطقة بيت حانون وجزء من منطقة بيت لاهيا وصولا إلى منطقة البحر. للأسف الاحتلال المستمر في تنفيذ مخطط كبير عنوان احتلال الأرض والسيطرة الجغرافية والسيطرة حتى الإدارية على ما تبقى من قطاع غزة.
3: هذا واستشهد الشاب من مدينة جنين اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال التي أصيب بها قبل أكثر من 3 أعوام. وأفاد هاني فرحاتي عم الشهيد بأن ابن شقيقه أشرف محمود نجيب فرحاتي 19 عاما استشهد اليوم متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس أطلقتها قوات الاحتلال خلال عملية اغتيال الشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في 16 من آذار مارس 2023، والتي أسفرت أيضا عن استشهد الشاب عمر عوادين وإصابة 18 آخرين. وأضاف أن الشهيد خاض رحلة علاج طويلة في مستشفيات الوطن والأردن قبل إعلان استشهاده اليوم متأثرا بإصابته. بحث وزير شؤون القدس أشرف الأعور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة وتصعيد الاحتلال المتواصل بحق المدينة ومواطنيها وسبل تعزيز الدعم العربي لصمود المقدسيين خلال لقاء عقد بمقر الإمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. سلمت قوات الاحتلال اليوم اختارين لشق طرق استيطانية في بلدة السلوات شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت اختارين لشق طرق استيطانية، الأول يبدأ من شارع رقم 60 من أراضي سلوات ثم طريق مكب النفايات كفرعانة نزولا إلى أراضي عين يبرود ودور القرع حتى يصل مستوطنة بيت إيل، والثاني يبدأ من شارع 60 الالتفافية من الطريق نفسه المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية في أراضي سلوات والبرج نزولا إلى طريق باب الواد حتى شارع نابلس رام الله في عين سينيا. قالت نقابة الصحفيين اليوم إن قوات الاحتلال والمستوطنين ارتكبوا 467 جريمة وانتهاكا بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. وأوضحت بيانات صادرة عن لجنة الحريات التابعة للنقابة خلال مؤتمر نظمته لعرض التقرير النصف سنوي للحريات عام 2026 أن الانتهاكات توزعت بين منع التغطية والاعتقال والاستهداف الجسدي المباشر وإطلاق الرصاص الحي والغاز والممارسات القضائية الجائرة، مؤكدا أن أكثر من 41% من هذه الانتهاكات تمثلت في منع التغطية الصحفية واحتجاز الطواقم بواقع 192 حالة في مؤشر على وجود سياسة ممنهجة لتحطيم المشهد الإعلامي في الأرض الفلسطينية المحتلة. أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع المدرجة ضمن القوائم السلعية A1 و A2 إضافة إلى السلع المشمولة بنظام الكوتا لعام 2026 والتي تشمل لحوم العجل المجمدة والغسالات والثلاجات وأجهزة التلفزيون وأفران الغاز والمكيفات والمدفئات والسجاد المكيت والجميد والإسمنت. ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الراغبين في الحصول على رخص الاستيراد إلى مراجعة الإدارة العامة للتجارة في المقر الرئيسي في المجمع الحكومي رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حرا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغيير، يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا السرداح وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. دمتم بخير في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

ليس حقيبة، وأنا باق لست مسافر. مزقوا لحمي بعز الظهيرة، علقوا جسدي فوق المشانق.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل حقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

انت الفارس وقت الحرب، نسمع صوت رصاصك طرب، صيتك واصل واسمك ضرب، واسمك بين الخلق والناس، بين الخلق والناس.

تنس من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت ببيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخر.

0: ليس لي
1: حق الله وحق الدين وعزة رب العالمين نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين. ولازم يوم تطل الشمس وتتعمر يافا ونابلس، نكبر ونصلي في القدس في حيفا وأريحا وجنين. نصرك نصرك بإذن الله، نصرك بإذن الله يصير، وغزة آخر صبرك خير. ما نرضو بغير التحرير وإحنا بالعزة عايشين، نموتوا لآخر واحد فينا وتتحرر أرض فلسطين.

0: يا حبيبة يا فلسطين.
1: روح الروح هذه، روح الروح،
2: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي وروحي.

لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا. وعلى هذا العهد نواصل.